0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: عفوه وصفحه صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه عز وجل منذ أن كان صلى الله عليه وسلم في مكة يواجه صنوف الأذى والعناد والجهل بقوله: فاصفح الصفح الجميل. وقال له عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبين الله عز وجل صفات المتقين فذكر منها: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله تعالى عن المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عفوا وأحسنهم صفحا. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة: ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. وقال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، السرعة الذي يصرع الناس. وقد ملك صلى الله عليه وسلم القلوب وسكن الأفئدة بجميل خلقه وروعة عفوه ولطيف تسامحه وعظيم حلمه وكريم صفحه صلى الله عليه وسلم.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: صور طبيعية ونقوش زخرفية وكتابات قرآنية وشعرية بالخط العربي كتبت ونقشت قبل 166 عاما، شاهدة على روعة العمارة الإسلامية وإتقانها. يعود تاريخ النقوش والكتابات القرآنية في الروضة الشريفة إلى عهد الوليد بن عبد الملك، ومن بعده أصبحت تقليدا يحذوه كل من يقوم بعمارة وتجديد المسجد النبوي. أما قباب الروضة الشريفة فزينت بنوافذ ذات زجاج ملون ورسم عليها بإتقان لتبدو كلوحة فنية تظهر فيها رسوم الأشجار والأزهار والجداول، وعليها نقشت آيات من القرآن الكريم بخط الثلث باللون الأبيض. ويشكل المنبر الرخامي أيقونة من روائع الفن الهندسي الإسلامي، فهو مطلي بالذهب وله قبة في غاية الجمال والإتقان، تحملها أربع أعمدة رخامية مثمنة الأضلاع، وأعلاه لوحة عليها نقوش كتابية مذهبة وباب من الخشب زخرف مصراعاه بزخارف هندسية تعلوه شرفتان وعرائس خشبية جميلة. وعند اتجاهك للقبلة ترى الجدار المجيدي مكسوا بثروة جمالية من الزخارف الإسلامية والخطوط العربية التاريخية لآيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى وأسماء الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي العهد السعودي استخدمت النقوش والزخارف في التوسعة الثانية بأبعاد تحقق التناسق والانسجام مع التوسعة الأولى وتبرز جمال العمارة الإسلامية.
1: وضيف الله في أرض الكرام.
2: لو كنت تعبان أو صبت بإرهاق وين تروح؟ أعلى مستويات الرعاية الصحية جهز بأحدث الأجهزة 15 مركز إسعافي. أهلاً حبايبي، الرعاية الصحية من أهم الخدمات التي تقدم لقاصدي بيت الله الحرام، سواء كانوا حجاج أو معتمرين أو زوار، وتحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والعلاجية لهم. ليش؟ لأنهم ضيوف في بيت الله الحرام، وثاني شيء هم ضيوف علينا في هذا البلد المعطاء. ولأن الحرم يجيه ملايين الحجاج، وفرت لك خدمات صحية خاصة ومرتبطة مباشرة بالحرم. يعني لو كنت تعبان أو صبت بإرهاق وين تروح؟ تعالوا أدلكم على هذه المراكز الصحية الأربعة الموجودة في الحرم. أنا الآن موجود في قبو المسعى بجوار باب السلام، الآن خلفي أحد المراكز الصحية الموجودة في المسجد الحرام، مجهز بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية اللازمة لعلاج الحالات الطارئة الموجودة هنا في الحرم. تعالوا خلونا نشوف هذا المركز.

المراكز الثلاثة الموجودة في الحرم فيها نفس التجهيزات هذه ونفس الكوادر. عندنا واحد في باب إسماعيل، والثاني عندنا في جسر الأجياد، والرابع والأخير باب الملك فهد. أما بالنسبة للحالات الطارئة كيف يتم التعامل معها؟ مباشرة يحولونها لمستشفى أجياد ليتم التعامل معها هناك. معلومة أخيرة، الخدمات الإسعافية متوفرة في جميع مناطق الحرم من خلال 15 مركز إسعافي فيها 550 متطوع ومتطوعة. وفي الختام أتمنى السلام لكم ولزوار بيت الله الحرام، على الخير والمحبة ألقاكم، في أمان الله.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
2: دروس من الحج المبرور.
1: الدرس 13.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: الحاج يا شيخ وقد أكمل هذه النسك وتنقل بين هذه الأماكن المباركة في هذا الموسم، موسم الحج، ما الدروس المستفادة من الحج؟ وما الواجب على الحاج بعد رحلة الحج في مواصلة العمل الصالح؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي أديت مناسكه على الوجه المشروع مع الإخلاص لله عز وجل في ذلك، كما في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج يعني ائتوا بمناسكه ولا تنقصوا منها شيئا، لله يعني خالصا لله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، وإنما هو لله عز وجل. هذا فيه التنبيه على الإخلاص. والحاج إذا أكمل مناسك الحج ومن الله عليه بتمكينه من ذلك، عليه أن يشكر الله وأن يرجع بحال أحسن من حاله قبل الحج. وهذا علامة الحج المبرور، هو الذي يرجع صاحبه بحال من الطاعة والعبادة والإخلاص لله أكمل منه قبل أن يحج. وهذه علامة أن حجه مبرور، وعلامة قبول حجه عند الله سبحانه وتعالى. يحافظ على دينه، يحافظ على صلاته، يحافظ على توحيده وعقيدته في كل حياته. وليس معنى ذلك أنه إذا حج سقطت عنه الذنوب وأنه يفعل ما يشاء ويتلقب بالحاج. لا يدري هل قبل حجه أو لا، فلا يفتخر بهذا ويتلقب به، ولكنه يرجو من الله القبول والرحمة، ويواصل العمل الصالح بعد الحج والمحافظة على الفرائض والواجبات، ويكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج، ويستمر على هذا بقية حياته. هذا هو الحج المبرور الذي يربي المسلم على البر والتقوى وعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
3: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الحاج وهو وقد يعني تنقل في هذه المشاعر المقدسة وحقق التوحيد، ما الذي يجب عليه حفظكم الله وقد ختم هذه الأيام بتحقيق التوحيد لبيك اللهم لبيك؟
4: يجب عليه الاستمرار على التوحيد والإخلاص والمحافظة على فرائض الله عز وجل، ولا يظن أنه إذا أدى الحج فلا عليه من بقية الأعمال ويفرط فيها ويضيع بحجة أنه حاج. هذا لا يجوز، وكذلك لا يكون قصده التلقيب بالحاج، وإنما يخلص النية لله عز وجل. ولا يدري، هو لا يدري هل تقبل حجه أو لا. كيف يسمي نفسه بالحاج وهو لا يدري هل تقبل أو لا؟ فعليه أن يخاف من التقصير، يخاف من الهفوات، يخاف ويتوب إلى الله ويتبع الحج بالطاعات وفعل الخيرات والإحسان إلى الناس، هكذا الحج المبرور يكون حاله بعد حجه أحسن من حاله قبل حجه.
3: شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وأفضتم في هذه الدروس المباركة والتي ألقيتموها عبر أيام الحج، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر أيضا فريق العمل في هذا البرنامج الذين سجلوا هذه الدروس من مكتبة الشيخ، كما أشكر زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي رافقنا في هذه الدروس المفيدة. يتجدد اللقاء إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الواقعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة ابن عيدان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل عبيد الله ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك، أو لم أكن لأحدثك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الخلود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة القلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
1: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم. رواه النسائي والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد واللفظ له، وأحد إسناديه ثقات، وأبو يعلى والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ولفظه: قال: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نهاني أن أصلي على من عليه دين. فقال: إن صاحب الدين مرتهن في قبره حتى يقضى عنه دينه. رواه أبو يعلى والطبراني، ولفظه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي برجل يصلي عليه فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره لا تصعد روحه إلى السماء؟ فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه. قال الحافظ: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدين، ثم نسخ ذلك. فروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: حق الأم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة من ولد إسماعيل. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن عقبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا. قال: فرمى رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب هذا. رواه أحمد بإسناد حسن. أوجب أي أوجب لنفسه الجنة بما فعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. رواه البزار بإسناد حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو فقد عصى. رواه مسلم وابن ماجه، إلا أنه قال: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الحديث. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى. قال: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم بإسناد على شرطهما، ولفظه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب، وقد كفى الناس شره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام وما وأين وكيف، يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست كل في هذه القرآن،
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم، لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء، بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: المثال.
3: على سبيل المثال، فلماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشريعة، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى، ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية. وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: ودكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد،
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما متى تستفيد؟ أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ. الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا. فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله 50 محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجوره. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني مفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك اقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لمال المال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوس الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله، ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن يعني أخذ قال فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لابد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملة دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجارة وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل الحديث أنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع في القاعدة الكلية الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الإسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيعه
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. طيب أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. إلى انتهى الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم، عقولهم، أعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته، وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، فيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أنت تركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في
3: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين،
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم أستطع
2: كتابته،
3: أم أستطع كتابته؟ الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوس عندك، تمام؟ أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه. ها وأنت لا

0: أن يوفي هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
1: أيضا دكتور، نقطة مهمة يبدو أنك تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الراهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
0: صحيح، والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال، فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
1: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاش فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور، الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لإثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
1: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام، محاسن
3: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث
5: به. يشرح الله
4: نجهم من الظلمات إلى النور.
2: محاسن الإسلام،
5: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
5: برنامج محاسن الإسلام يقدم.
6: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
8: نقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس لما تيسر من سورة الإنسان برواية ورش عن نافع.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

كنا مع تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس، وقد تلا ما تيسر له من سورة الإنسان برواية ورش عن نافع.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. العلا مدينة تقع في المملكة العربية السعودية، تقع في شمال غرب الجزيرة، تبعد عن المدينة المنورة حوالي 300 كيلو متر في الطريق الساحلي كما لا يخفى على الجميع. من كان يسكن في هذه المدينة سابقا ليس بالآن ثمود، سميت ثمود لقلة مائها من الثمد وهو الماء القليل، وقيل سميت ثمود لأن اسم أبيها بالأكبر هو ثمود. القرآن الكريم لا يذكر لماذا سميت ثمود، فإن علمنا والحمد لله وكان صواب، وإن لم نعلم فنبقى على ما نحن عليه كما نتعامل دائما مع القرآن الكريم، نأخذ منه فما ذكره وبينه فنحن نحتاج ما بينه، وما لم يذكره القرآن الكريم فربما لا نحتاج. نرجع، أولئك القوم أيضا حصل معهم ما حصل من الأقوام السابقة، ابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. وهنا رب العالمين ربوبيته يريد من عباده أن يرجعوا إليه، يريد من عباده أن يحقق العبودية التي كان من أجلها خلق آدم عليه السلام وذريته. أرسل إليهم نبيا كريما عربيا اسمه صالح، أرسله إلى ثمود وكان من أشرفهم نسبا. الموقف بين صالح عليه السلام وبين قومه ثمود. يقول الله سبحانه وتعالى يا قوم، كلمات حلوة وكلمات رقيقة، واختيار الكلمات مطلب ضروري جدا، لأن عملية اختيار الكلمات لها تأثير في النفوس. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل الله سبحانه وتعالى قل لعبادي يقول الحسن، قال التي هي أحسن. وهكذا يجب أن يكون ديدن المؤمن، فما بالك بديدن الداعية، فما بالك بمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فما بالك بأن يكون نبيا من أنبياء الله. نعود إلى صالح عليه السلام، يا قومي، كلمة جميلة فيها ترقيق وفيها تلطيف، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يقول ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كلمة استعمركم حقيقة وردت مع هؤلاء القوم لم ترد مع غيرهم، أي جعلكم عمارها وسكانها، استعمركم فيها، أنشأكم من الأرض، خلقكم من الأرض كما هو لا يخفى عليكم خلق آدم عليه السلام، استعمركم، طلب منكم إعمار الأرض وفق المنهج الذي وضعه خالقكم وخالق هذه الأرض، استعمركم فيها، طلب منكم إعمارها. لو تتتبع أحبتي القرآن الكريم ستجد أن كلمة خلق الأمانة يتكرر كثير مع الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم. الأمانة قضية أساسية حتى يشعر المقابل لك بأنك لست ممن لا يتخلق بهذا الخلق وبالتالي قد لا يستجيب لك. التقوى، لاحظوا هذه أيضا تتكرر، ومن يتلمس دعوة الأنبياء سيجد أن 4 أو 5 قضايا تتكرر مع أغلب الأنبياء، وكأنها رسالة إلى كل من يدعو، بل إلى كل مسلم، لأن كل مسلم يجب أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. التمسوا بهذه الأمر، ثم يذكرهم صالح عليه السلام: أتتركون فيما هاهنا آمنين. لاحظوا، يبدأ يعدد النعم، وما أجمل أن نلتفت نحن إلى النعم التي عندنا ونقارن. اسمعوا ماذا يقول القرآن الكريم: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا الآن لدينا قصور، ما يحتاج ننحت الجبال، لو أردنا ننحت الآن فيه من المعدات، فيه من الآلات، أما الأكل الهضيم والنخل والجنات والعيون ما شاء الله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الشكر. فهي رسالة مبطنة من القرآن الكريم إلى كل قوم أعطوا مثل هذه النعم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، أطيعوا هذا الرسول. يقول بعدها صالح عليه السلام: ولا تطيعوا أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. خلاص، طيب ما كانوا، إذا كانوا لا يفسدون لماذا يكرر ولا يصلحون؟ الذين يفسدون في الأرض، انتهى الموضوع. لماذا يكرر صالح عليه السلام بقوله ولا يصلحون؟ ذاك تأكيد لعملية أنهم يمارسون الفساد بشكل مستمر وعن عمد وعن قصد، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فقضية قضية مستمرة عندهم متجذرة في نفوسهم. نسأل الله نجعلنا وإياكم من أهل الصلاح وممن يساهم في إصلاح المجتمع، وأن لا نكون من المفسدين. ويقول أيضا في سورة النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا، إذن لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهكذا يكون صالح عليه السلام قد مارس معهم الدعوة بشتى الأساليب. يا ترى كيف سيكون رد عليه قوم صالح عليه السلام، وما هي المفارقات البسيطة التي يشير إليها القرآن الكريم بين قوم صالح عليه السلام وبين بقية الأقوام؟ أنا أعلم أن رد الأقوام عموما متشابه في نقاط، لكن ثمة في كل قوم وفي كل بيئة قضايا تختلف يشير إليها القرآن الكريم لكي يستوعب ما للنفس البشرية من اعتراضات. نعرف بإذن الله تعالى كيف كان رد قوم صالح عليه السلام بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: أهلا بكم أحبتي من جديد. رد قوم صالح تعرفونه جميعا، وكلنا نعرف مدى أن صالح وما الذي حصل لهم، لكن القرآن الكريم يشير إلى قضايا تفصيلية سأذكر بعضها. يقول: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، بمعنى كنا ننتظر منك رجاء. أنت صاحب كلام، صاحب منطق، صاحب منصب، صاحب نسب، هكذا كان ينظر إلى صالح عليه السلام. صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل أن تقول أني نبي وأني رسول لكم، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. لاحظوا، قالوا يعبد أبانا، ثم قالوا إننا في شك. عملية الشك فرصة بالنسبة للداعية أن يدخل، فبالتالي يزيل هذا الشك وينتهي الأمر إن كانوا فعلا يريدون الحق. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، قالوا اطيرنا بك وبمن معك تشاءمنا معكم. يقول أيضا الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. لاحظتم الربط بين الشك وبين هنا إن كنت من الصادقين، وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، ثم يقول الله سبحانه في آية أخرى: فأت بآية إن كنت من الصادقين. الطلب هذا قد يكون طلب منطقي صحيح، فأنت تقول لنا أمرا غريبا، أمرا لم نسمعه من قبل، أمرا يخالف ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، فمن الطبيعي جدا أن نطلب شيء يثبت صحة كلامك أو صحة الدعاء. نعم أنت ذو نسب، نعم أنت كنت فينا مرجوا قبل هذا، نعم أن كلامك منطقي، نعم ما تذكره، لكن نريد أن نبحث معك أن تعطينا دليلا قويا يثبت صحة هذا الكلام. ولذلك سيأتي إليهم صالح عليه السلام، ويشير القرآن الكريم إلى معجزة صالح عليه السلام حينما طلبوا مثل هذا الأمر. فقالوا أيضا في آية أخرى: قالوا أنؤمن لبشر مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ قالوا
4: خالد مساعد عبد المنعم.
5: وكم العمر؟
4: 10 سنوات.
5: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
4: 10 أجزاء.
5: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم واتلو علينا مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.

العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك

استبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من

0: يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عبد الرحمن بن أحمد الحمد المشرف على تلاوة الطالب للتعليق عليها.
2: ما شاء الله تبارك الله، قراءة الطالب خالد قراءة طيبة، ونبهه إلى بعض الملاحظات التي تتعلق بالغنن وإكمال الغنن، وكذلك بعض أحكام التجويد التي غابت عن قراءته، وقراءته في الجملة جيدة.
1: الحمد لله. لعلكم شيخ عبد الرحمن أحسن الله إليكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى مولا عن؟
0: إظهار حلقي، لأنه تنوين جاء بعد حرف العين، والعين من حروف الإظهار.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا شيخ عبد الرحمن أحسن الله إليكم، لو وجهتم للطالب سؤالا في مفردة من مفردات القرآن الكريم وتفسيرها،
2: ما معنى قوله تعالى فاعتلوه؟
0: ادفعوه وقودوه بعنف.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذن كنا وياكم مستمعينا الكرام من هنا من رحاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي، كان معنا الحافظ خالد بن مساعد العبد المنعم، وفشكر الله له وأنبته الله نباتا حسنا، وفقه الله وجعله من حفظة كتابه الذين يقيمون حروفه وحدوده. الشكر موصول كذلك للشيخ عبد الرحمن بن أحمد الحمد المشرف على تلاوة الطالب. الشكر تواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. أيضا من جديد تحية طيبة لكم أينما كان يصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حلقة جديدة معكم من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا، في صباحة هذا اليوم 14 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. وهذه رق التحية من فريق العمل في الإشراف، فيحان ابن محمد السبيعي، رئاسة تحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي سلطان بن ربيع ربيع، محدثكم سبيت إبراهيم سبيت،
4: في التنسيق عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
8: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
7: ويقول:
8: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. حياكم الله مستمعين الكرام، صباح الخيرات والمسرات.

0: لفرشهم والساعين في الأرض والماخرين الطرقات يبتغون فضلا من الله ورضوانا. احنا شكرا. معكم ان شاء الله في هالصباح ان شاء الله حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. معنا موضوع جديد يا كرام، وحديثنا ما زال متصل الحقيقة عن هذه الموسم العظيم وعن يعني هذه الأيام الفضلة التي نعيشها معكم. فما هو موضوعنا اليوم يا أبو إبراهيم؟
1: هو مثل ما تفضلت أبو تركي، يعني يعني عشنا أيام كانت أيام مباركة وموسم عظيم، أيام عشر ذي الحجة، ثم بعد ذلك أيام الحج وأيام التشريق بما فيها من عبادات وطاعات وقربات، وأيضا الحمد لله على فضله وإحسانه. والحقيقة نهنئ يعني حكومة الرشيد، ونهنئ المملكة يعني قيادة وشعب، ونهنئ المسلمين جميعا بنجاح موسم حج هذا العام، نجاحا ولله الحمد باهرا ونجاحا متميزا متألقا بفضل الله، والحمد لله هذا الذي يعني تعودنا عليه بفضل الله وكرمه. ونقول يعني مر هذا الموسم، وأيضا من فضل الله علينا أن المواسم لا تنقضي، موسم ينتهي ثم يأتي بعده موسم، وهكذا ونفحات ربنا تتوالى ورحماته جل وعلا تترى، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعمنا ويشملنا برحمته. لكن هذه الأيام هي لا شك أنها يعني أيام عظيمة ومباركة، وهي مدرسة. الحج بالنسبة للحاج هو مدرسة، أيام أيضا عشر حج وأيام العيد والأضاحي والقرب من الله سبحانه وتعالى، والابتعاد أحيانا عن الأشياء اللي كانت مباحة، مثل من أراد أن يضحي، مثل ما يأخذ من شعره وظفره وبشره، كل هذه لا شك أن فيها دروسا عظيمة ويعني تعليمات أو أمور تربوية تعودنا أو يعني نتعلمها من خلال هذا الموسم المبارك في حياتنا كلها. فهذا هو الموضوع مستمعينا الكرام، ماذا علمتنا مدرسة الحج؟ وهناك سؤال في منصة إكس، ما أكثر قيمة أو خلق تشعر أن الحج يعلمه للناس؟ هذا هو موضوعنا مستمعي الكرام، وهذا هو سؤال حلقتنا.
0: نعم، إذن هذا هو سؤال هذه الحلقة، شاركونا أيها الكرام على 011-405-2999. سبقا حجيت، أو يمكن من الله عليك الحج هالسنة، وش أكثر شيء أثر فيك في الحج؟ وش أكثر قيمة أو خلق شعرت به أضفته إلى عاداتك التزمت به بعد الحج؟ شيء درس من دروس الحج استشعرته فعلا، أحسست به، رأيته بروحك، شاركنا على مثل هذه الموضوعات. وعلى قولة أبو إبراهيم، ما أنه ما في دوامات والناس أغلبهم نايمين، فيه فرصة لمحبي التواصل معنا والاتصال، أيضا سيجدون الفرصة سانحة أمامهم على الهاتف إن شاء الله، ما يكون عليه ضغط ولا يعني زحام. فشاركونا على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-405-2999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقتنا هذه. ويعني نشوف احنا يمكن بعض الإخوة قد أرسلوا بعض المشاركات عبر وسائل التواصل. هذه مشاركة، أي باقي قبل المشاركة. طيب يعني إيه اليوم عاد شوي سهر لك علي.
0: طيب
1: أنا جل نستعرض الفقرات، هداية آيات تأتيكم إن شاء الله بعد قليل الساعة 46 دقيقة، ثم الأحاديث الجوامع 7-5 إن شاء الله مع الشيخ أحمد النيس. اليوم حديث من رأى منكم منكرا، الساعة 7 حكم الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي
0: إن شاء الله. 7:30 سيكون معنا ضيف الحلقة أستاذ الدكتور خالد الدبيان، أستاذ العقيدة بجامعة الأمير سلطان، يحدثنا إن شاء الله عن مشاهد الحج وعن الدروس المستفادة من الحج، وكيف يمكن أن يغير الحج نظرة الإنسان للناس للحياة بعد الحج. 57 دقيقة إن شاء الله معنا تغطية مع جمعية الرعاية الصحية للأطفال في مكة المكرمة، اسمها جمعية فلذات، يشاركوننا ويعرفون عن هالجمعية.

0: وعن أبرز برامجها. ثامنة كالمعتاد الموجز.
1: ثم ثمان وخمسة تغطية إن شاء الله، وستكون التغطية إن شاء الله تعالى عن يعني ما يقوم به المتطوعون في المسجد النبوي من جهود في استقبال الزوار وإرشادهم وتقديم مختلف صور المساندة لهم. سيكون معنا إن شاء الله نائف المطيري مدير إدارة المشاركات المجتمعية في المسجد النبوي. هناك بعض المحاور إن شاء الله نطرحها على الأستاذ نايف، وكيف يساهم المتطوعون في توجيه وخدمة الزوار، ما أبرز صور الخدمة، كيف يتم دعم غير الناطقين أيضا بالعربية، إلى غير ذلك إن شاء الله تعالى.
0: إذن هذه هي الفقرات العديد من التلاوات المختارة سوف تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة. معكم يا كرام وأكيد كالمعتاد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم ومشاركاتكم الصوتية على 011-405-2999 أو أيضا رسائلكم الجميلة على منصة إكس أو الواتساب. شاركونا وحياكم الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
5: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
6: قال بعض أهل العلم: جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل، وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: شكرا لزميل أحمد الشدي الله يعطيه العافية الذي قدم هذه الفقرة، فقرة هدايات آية. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونذكر موضوع حلقتنا اليوم، وهو ماذا تعلمنا من مدرسة الحج. والحقيقة أن الحج يعني هو فعلا مدرسة عظيمة جدا جدا جدا لمن يعني استفاد من هذه الدروس الموجودة فيه. يعني يستطيع الإنسان أن يجعل من الحج، أو يمكن كثير من الناس حقيقة رحلة الحج تغير شيئا كثيرا في حياته، تجعله ينطلق بشكل مختلف في حياتهم، يعني إلى نجاحات متوالية إن شاء الله تعالى. يعني مثلا خلينا نقول مثلا له موضوع التوحيد، يعني حينما يعرف ويتذكر دائما أن إهلاله إهلال بالتوحيد من بداية الحج، وأن حجه هذا لله مخلصا فيه لله جل وعلا، وأن أعماله كلها أو كلها يريد بها رضا الله سبحانه وتعالى، فيعرف أن الشيء الذي لابد يكون رقم واحد في حياتك هو التوحيد. التوحيد أولا وآخرا، التوحيد نسأل الله أن يختم به حياتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعرف أن الإنسان يدخل الإسلام بالتوحيد، يقول لا إله إلا الله، ويخرج من الحياة أيضا بكلمة لا إله إلا الله. من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، الله يجعلنا وياكم ممن يختم لهم بلا إله إلا الله. عموما زي ما قلت أنا الدروس الحقيقة كثيرة جدا، يمكن هذا درس بسيط، وهناك يمكن شيء أيضا يعني نناقش مع بعض ضيوفنا وبعض المشاركين معنا. وأنا أبو تركي إن شاء الله، ونأخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة. عبد اللطيف.
7: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا عبد اللطيف.
7: الله يسلمك، معكم أخوكم عبد اللطيف علي الشرفي.
1: ونعم والله، يا مرحبتي
7: من أبها.
1: يا مرحبا، ما شاء الله،
7: كيف حالكم جميعا؟
1: والله بشرك بنعمة وخير، الله يبارك فيك.
7: الله يجعلكم في خير وعافية، ويجعل ما قدمتم في هذه الإذاعة صلاح لكم في نيتكم وأبنائكم وأزواجكم.
1: الله يجزاك خير.
7: نحن على معكم في هذه الإذاعة من الصغر، ونحن الآن يعني كنا خريجين من الجامعة ونحن معكم.
0: تشرف الله.
1: بس ترى احنا أيضا كنا مثلك صغار يعني.
7: كلنا. أسأل الله يكتب لكم.
1: يعني بعضهم يتوقع أن يعني أنت
0: كبار من حين
1: شيباني.
7: لا لا، أنت في مقام الوالد.
1: هذا بل أبوك.
7: الله يرحم والديك، يكتب أجركم. والله أنساكم الدعاء، أسأل الله أن يديمكم ليكتب أجركم ولا يحرمكم الأجر.
1: اللهم الله يحييك.
7: عندي مشاركة بسيطة بخصوص القيمة اللي نتعلمها من الحج.
1: تفضل.
7: اللي هي منفعة الخلق.
1: الله سلام.
7: يعني رأينا في الحج من مقاطع ومن خدمة للحجاج، وفرحة الحجاج وفرحة اللي يخدمون المتطوعين. يعني هذه القيمة أن المسلم للمسلم، يعني ما كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا.
1: يا سلام.
7: فهذه من قدم القيم، وهي قيم كثيرة في الحج. يعني من هذا الانقطاع لله سبحانه، الصبر للحجاج، الصبر في هذا الحرب وفي هذا التعب، هذه من الأشياء اللي نتعلمها، وهي قيم كثيرة.
1: لا شك، صحيح.
7: أنا أفتح مجال لغيري وإن شاء الله نكتب أجركم.
1: أنت حاج عبد اللطيف ولا
7: لا؟ والله ما أنا حاج، قاعدين في ديرتنا.
1: الله
7: لكن نسأل الله أن يكتب لنا، ما كتبنا الله.
1: نسأل
7: الله أن يكتب لنا ولكم.
1: الله يحفظك، الله يجزاك خير.
7: الله يكتب أجركم ولا يهينكم ولا يحرمكم أجر.
1: وأنت كذلك، الله يحفظك. سلام الله يحفظك. شكرا لك عبد اللطيف الشرفي من أبها، الله يعطيك العافية ويبارك فيك على هذه المشاركة. ومثل ما تفضل، يعني قيمة أو يعني هذا من الأشياء اللي تربى عليها الحاج، اللي هو نفع الناس أو الإيثار. تجد أن هذا يعطي هذا، وهذا يسقي هذا، وهذا يساعد هذا، وهذه من القيام العظيمة التي حثت عليها الشريعة، بل سبحان الله رتبت عليها أجور عظيمة. يعني حين الواحد ما يتصور فضلها، يعني حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. ومن يعني ومن اللهم صل محمد، من مشى مع أخيه في حاجته حتى يتم له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففيها يعني سبحان الله، هي أمور أحيانا الواحد ربما يسويها أو يفعلها كذا، يعني هو جبل عليها من الشهامة والأخلاق الطيبة، لكنها أيضا لها من الثواب والأجر العظيم
0: بلا شك. نسأل الله أن يثيبنا ويثيب الحجاج، وأن يجعلنا ممن استثمر هذا الحج حق الاستثمار. دروس الحج كثيرة الحقيقة أبو إبراهيم، من أهم الدروس اللي يعني أشوف أنها من أهم الأشياء الحقيقة، أن الحج يعلمك الامتثال لأمر الله.
1: يا سلام.
0: وهذا واضح وجلي في كل ملامح الحج، يعني في أن لا تلبس إلا لباس معين، في أن لا يعني لا تفعل كذا بشعرك، ولا تفعل كذا بطيبك، ولا تفعل كذا بأظافرك، وحتى فيما تلبسه وجلكم الله في أقدامك، ثم ستذهب وستسكن في مكان واحد في بقعة من أرض واحدة، إن خرجت منها يعني أصبح عندك إشكال في حجك، ثم في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني ستنتقلون من المشعر إلى مشعر، ثم بعدها ستصلون هنا، ثم بعدها وطوال هذا الجدول انتبه لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ثم مشاهد الحج يعني درس مصغر لكيف تمتثل لأمر الله تبارك وتعالى من الجانبين، من جانب فعل الأوامر ومن جانب ترك النواهي.
1: يا سلام. ويمكن أيضا عن جبالي الآن اللي هو موضوع أن الإنسان يمشي في حياته بجدول، يعني إيش فلان يوم 8 مكان، ويوم 9 مكان، ويوم في الليل مزدلفة مكان، ومنى في أيام، يعني ممكن إنسان فعلا أنه يعني يكون حياته كذا منظمة بهذا الترتيب. أنا مثلا الأسبوع هذا سأنجز الأشياء الفلانية في اليوم الفلاني، في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث بفعل كذا، وفي اليوم وهكذا. هذا ممكن أيضا من الدروس، ويجد أن الإنسان يعني أنجز، يعني الحج كم 4 أيام 5 أيام، لكن الأعمال اللي قام فيها الإنسان خلال مع اغتنام أهل الوقت، يعني سيجد أنها أعمال عظيمة جدا وكبيرة، لأنه ترتب ومشى بتنظيم واغتنم كل ساعات يومه ودقائقه.
0: أي أيوة والله. طيب، معنا عيسى من المدينة.
8: السلام عليكم يا عيسى.
0: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
8: الله يحييكم ويديكم الصحة والعافية، وإذاعة القرآن الكريم دائما إذاعة مشهورة ومعروفة وعلم في رأسها نار. الله يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله.
0: أسعدك الله، يا هلا وسهلا، الله يحييك.
8: الحمد لله والشكر لله، من الله علينا وكنت من حجاج هذا العام المبارك.
0: ما شاء الله،
8: ولله الحمد.
0: أهلا يا حجي، أهلا.
8: الله يحييك، يديكم الصحة والعافية.
0: الله يرضى عليكم.
8: صراحة نعم، يعني قيم كثيرة وعظيمة، وقيم شاملة وراسخة إسلامية يعني عبر القرون، ولله الحمد. والله يعني تعلمنا ورأينا قيم رأي العين وطبقناها تطبيقا مباشرا، ولله الحمد.
0: ما شاء الله. وش أكثر يعني شيء وش أكثر شيء يعني تعلمته من الحج؟
8: قيمة كظم الغيظ والعفو عن الناس. صراحة صراحة قيمة عظيمة ولها فوائد كبيرة جدا وصعب تطبيقها، لكن ولله الحمد الحج يدربك ويعلمك على هذه القيمة، وتبدأ وتنطلق إن شاء الله إنك تصبر وتعفو عن الناس وتكون من المحسنين.
0: الله الله فعلا اي والله الصراحة يعني هذه من الأشياء اللي يعني الحاج هناك في المشاعر يجد أنه لا بد له أن يلتزم بهذا، لكن فعلا لما يرجع يجد أن هذا درس عظيم تعلمه.
1: أنت مقيم في المدينة عيسى ولا جاي عشان الحج؟
0: عيسى راح عيسى. الله يحفظك. طيب يلا شكرا لك. الله يجعلنا وياكم الكاظمين الغيظة.
1: يا مرحبا يا عبد المحسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
1: يا مرحبتين يا مساتين.
9: الله يجزاكم خير على هالبرنامج الرائع وعلى هالموضوع الجميل يا شيخ.
1: حياك الله وياك، تفضل.
9: الحقيقة أنا ما حجيت العام هذا، ولكن الحمد لله حجيت في أعوام أخرى. ومن أهم القيم اللي يعني الإنسان يكتسبها الحج حقيقة قيمة تساوي الناس جميعا. يعني هذا مشهد يعني عظيم لما تجد أنه الناس جميعهم سواسية، كبيرهم صغيرهم، صاحب المنصب صاحب أو غير المنصب، الكل جميعهم متساوون. يعني مشهد يعني يجعل الإنسان يعني أول شيء يحمد الله على الإسلام، وأيضا يستشعر هذا الأمر ويعزز قيمة التواضع عند الإنسان، وأن الناس جميعا يكونون بلباس واحد وبمنسك واحد ومكان واحد يجعل الإنسان يستشعر هذه القيمة العظيمة.
1: يا سلام. نعم. حسنت حسنت والله يعني عبد المحسن، وفعلا أنت تتكلم نقول يعني تخيل الناس الآن في عرفة كلهم بشكل واحد، يعني الغني منهم والفقير والكبير والصغير وكلهم بشكل واحد ولباس واحد وفي مكان واحد، وتفاضلهم هنا هو عند الله سبحانه وتعالى بتفاضلهم في الإقبال عليه بالتقوى، لأنه يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فحال الناس عند الله كحالهم في عرفة، وأفضلهم هو الأكثر عملا أو الأصوب عملا أو يعني الأحسن عملا. فحسنت والله يا عبد المحسن، يعني كانت لفتة جميلة منك، شكر الله لك.
0: الله يجزاك خير.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس.
10: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. في هذا الحديث الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، وهذا يعم كل منكر، والمنكر ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك جميع المنكرات، والتي أعظمها الشرك والكفر بالله عز وجل، ومنها البدع المحدثة والمعاصي كبيرها وصغيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم، يعم من رأى بعينه أو سمع بأذنه أو بلغه خبر مؤكد بوقوع المنكر فليغيره بيده، أي بأن يزيل هذا المنكر، وهذا في حق من له قدرة على التغيير بيده، ولا يجوز إنكار المنكر حتى يعلم المنكر أن ما ينكره هو منكر في الشرع، وأن يعلم أنه منكر في حق الفاعل. أما إذا لم يكن منكرا في الشرع فلا وجه لإنكاره، كما أنه قد يكون منكرا في الشرع لكن ليس بمنكر في حق الفاعل بخصوصه. ومثال ذلك الأكل والشرب في نهار رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكرا في حق رجل بعينه، كأن يكون مريضا أو مسافرا يحل له الفطر، وإن كان لا ينبغي لمن له عذر بالفطر في رمضان أن يفعل ذلك أمام الناس لئلا يظن به السوء. والمنكر الذي يجب إنكاره ما اتفق العلماء على أنه منكر، أو اتفق المنكر والمنكر عليه أنه منكر، أو وجد فيه خلاف ضعيف، يعني أن القول بأنه ليس بمنكر قول ضعيف لا وجه له، فهذا ينكر على فاعله، أما ما كان من مسائل الاجتهاد هل هو منكر أو لا، فإنه لا ينكر على من فعله. ومن أمثلة مسائل الاجتهاد: لو أن امرأة لم تزكي حليها من الذهب والفضة الذي اتخذته للبس أو العارية لأنها ترى عدم وجوب الزكاة فيه، فلا ينكر عليها من يرى وجوب الزكاة في الحلي، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد عند الفقهاء، وهذه المسائل لا إنكار فيها، ولكن لا يمنع من المباحثة وبيان ما يراه المرء في هذه المسألة بدليله. ويستثنى من إنكار المنكر ما إذا خاف من الإنكار حصول فتنة، فإنه يترك الإنكار، لأن الإنكار في مثل هذه الحال يترتب عليه منكر أعظم. والقاعدة أنه إذا اجتمعت مفسدتان ارتكبت أدناهما لدفع أعلاهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع، أي إن لم يستطع أن ينكر بيده فبلسانه، أي فلينكره بلسانه. والأصل أن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب، وقد يقتضي المقام أن يكون بشيء من الغلظة إذا كان تتحقق به مصلحة. ومثل الإنكار باللسان الإنكار بالكتابة، بأن يراسل من فعل المنكر كتابة، أو يكتب مقالا، أو يؤلف كتابا في إنكار منكر من المنكرات ببيان الأدلة على تحريمه وكلام أهل العلم في ذلك، من غير ذكر من فعل المنكر. فإن لم يستطع فبقلبه، أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن، ويعزم أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. ومن لازم كراهة القلب لهذا المنكر أن يفارق مكان المنكر إن قدر على ذلك. أما أن يجالس أهل المنكر ويقول أنا منكر بقلبي فلا يجوز ذلك له، لأنه لو كان صادقا في إنكاره بقلبه لفارقهم، وذلك أضعف الإيمان، أي ذلك الإنكار بالقلب أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب، أي في تغيير المنكر. والله الموفق.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
0: يا هلا وسهلا وحياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ما زال حديثنا معكم عن مدرسة الحج، عن ماذا تعلمنا من الحج، عن ما القيمة التي تجدها يعني علقت في ذهنك أو شعرت بها بشكل كبير في تجربة الحج، وفي هذه العبادة العظيمة وهذه الفريضة التي أديتها. ما أكثر شيء، وهذا المهم، ما أكثر شيء الذي عندما رجعت من الحج وجدت أنه تغير فيك، عادة التزمت بها، شيء تركته من الأشياء السلبية أو من المعاصي أو من العادات السيئة أيا كان، ما كان تأثير تركك أو فعلك هذا هو بسبب تجربة الحج. شاركنا على 011-405-2999.
1: هذه رقية مكاوي تقول: تعلمنا من مدرسة الحج تلك المدرسة الربانية الإخلاص في العبادة والتواضع واحترام الغير ونبذ العنصرية. المسلمون إخوة، لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا فرق بين أسود وأبيض. المسلمون سواسية، وكذلك تعلمنا التعاون والتسامح والصبر والإكثار من ذكر الله في كل وقت وحين. تقبل الله من الحجاج حجهم وسعيهم وغفر لهم. ذنوبهم وجميع المسلمين، اللهم آمين. أحسنت يا رقية، وفعلا الموضوع يمكن الإخلاص وأيضا الإقبال الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في رحلة الحج في الغالب أنه يعني أكثر وقته يبحث عن الشيء الذي يقبل به على ربه، الذي يرضي الله عنه. تجده مثلا يسأل دائما الآن وش المنسك اللي يسويه، وش اللي سواه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، أنا أريد أني أفعله، أنا أريد أن أقوم بما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أنه يذكر الله، تجد أنه إذا لقى وقت فراغ ما يعني له ماشي ولا قاعد يمسك مصحفه ويقرأ قرآن، تجد أنه مثلا، فهذه الحياة التي عاشها المفروض أنه يعني يجعل منها مدرسة، لأن تكون حياته في جلة، يعني لا يستطيع أن تكون حياته كلها بهذا الشكل، لكن في غالبها وفي جلها يكون الأصل فيها الإقبال على الله سبحانه وتعالى بما يرضيه. معنا أمين.
0: نعم. طيب معنا جابر من جازان، السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
11: كيف حالك؟
0: الحمد لله. نسمعك تحت الهواء تقول حياك الله يا أبو إبراهيم.
11: الله، أنا
0: هذا أبو إبراهيم اسمه.
11: إبراهيم مشتقل الشيخ معلم بعده، يعني نفسي أني أقابله وجه لوجه.
1: الله يحييك، ساعة المرة.
11: يعني من بدل أبو إبراهيم في الإذاعة وأنا أسمع صوته
0: ما شاء الله،
11: وأتمنى من الله عز وجل أن إذا أجي جيزان أقابله.
1: والله أبشر إن شاء الله، تشرف
11: والله إن شاء الله. يعني من نبرة كلامه ويعني انبساطه وكذا، يعني إنسان يعني ما في أحسن من الاجتماعي.
1: الله يسعدك، الله يجزاك خير.
11: والله
1: طيب كيف
11: هو.
1: إحنا لو جينا أخوي جابر،
11: مرحبا حبيبي،
1: لو جينا كيف المغشات عندكم؟
0: أعطيه مغريات، أعطيه
11: والله أقل حاجة هي المغش أجيب له.
1: الله يسعدك،
11: أنا بجيب لك أكثر من المغش.
1: الله يغنيك وبارك لك. أنت وين في... من وين جاي جازم؟
11: من جهة بيش.
1: بيش ما شاء الله تبارك.
11: أيوة
1: الله. كريم ونعم الله.
11: ما عليك.
1: الله يجزاك خير شيخ جابر وبارك
11: الله
1: لك.
11: الله يجزاك. والله أتمنى من الله الذي لا إله إلا هو إن ربي يعافيني حتى قابلك.
1: أبشر.
11: يعني من كلامك إنك إنسان اجتماعي وإنسان يعني مرح.
1: الله يسعدك. أنا من يعني حسن ظنك.
11: يعني كلامك يعبر عنك. الله صوتك بس.
1: حرجتني والله ترى الحين ما عاد اعرف،
0: ما عاد اعرف يعلق الرجال. لا ان شاء الله باذن الله انها في جيه ان شاء الله للاذاعه، وعندك الرجال ان شاء الله استلمه
11: باذن الله.
1: ونتشرف والله يا شيخ جابر.
11: الاخ سلطان
0: اهلا وسهلا،
11: كيف الحال؟
0: الله يسعدك يا
11: المسابقه حق رمضان، انا اسمع صوتك فيها دواما.
0: الله يجزاك خير، وين بس
11: واحاول اني اشترك، وما في ما يمسك معي الخط.
0: لا لا ان شاء الله ابشر بخير ان شاء الله.
1: حول لحول الحين ابو تركي،
0: ايه نحول لك ماذا كان تبغى نصيبك من الضحيه؟ ابشر.
11: لا عندي الحمد لله عندي محشوش.
0: لا
1: شو محشوش؟
0: ايش المحشوش؟
11: المحشوش
0: إيه زي الحميس يعني.
11: حميس وجبه دسمه.
0: الله ما شاء الله،
11: على الخمير واللحوح.
0: اي
11: ما عاد يتخارج، وصحن المرسى والحوت الكثير.
0: أنا خارج. الله يرضى عليك.
11: الله يستر عليكم، يعافيكم.
0: شكرا شكرا.
11: هذه مشاركة ثانية معكم.
0: شكرا. طيب مشاركة جميلة ولطيفة.
11: أنا سمعت صوتكم وبالأكثر أبو إبراهيم.
1: الله يسعدك.
0: يستاهل والله يستاهل.
11: أي
0: نعم.
11: عن وقت ما يتكلم أتخيل شكله كامل.
0: الله يجزاك خير. ادخل في جوجل وشوف صورته، لان
1: لا خليه يتخيل احسن.
11: الان بعد شوي
0: ادخل
11: جوجل.
0: اي نعم ان شاء الله. الله شكرا جزيلا لك يا شيخ جابر، بارك الله فيك. يلا نهارك سعيد، شكرا لك.
1: الله يجزاك خير.
0: الله يجزاك خير حبيبنا والله، وشكرا على الحب الجميل الذي يعني كما تحبون نحن أيضا نحبكم. وسبحان الله الراديو والأثير هذا الذي نعمل عليه، وهذه الوسيلة الإعلامية يعني التي تكاد تكون الأقدم من الوسائل الحديثة، ما زالت سبحان الله يا أخي لها نوع، ما أدري شو أقول، يعني لها نوع سحر، لها نوع عجيب. يعني لا تكاد تجد مثلا فكرة في أي وسيلة إعلامية، فكرة أن واحد يجي يقول لك يا أخي أنا صديق الإذاعة، ما حد يجي يقول لك أنا صديق التلفزيون، ولا أنا صديق يعني أي وسيلة كانت، بس فكرة أصدقاء الإذاعة والصوت والأذن تعشق قبل العين أحيانا، أو أنها تصل إلى القلب أسرع، والله ما أدري. بس انها يعني يصير فيه صداقة غريبة. صحيح. وان شاء الله ان احنا يعني اصدقاء الصباح معكم كذا نسليكم ونحاول نعطيكم معلومة او فائدة.
1: اي والله سبحان الله. يمكن اذا تفضلت يعني ذكر الاذاعة وتركي، وانا الاحظ ان وسائل التواصل الجديدة يمكن زاحمت كثير من الوسائل اللي يسمونها تقليدية، ما عدا الرادو ما زال له حضور لانه موجود الظهر في المطابخ في السيارات في الصالات. أنا واحد يعني بعضهم يقولنا البيت في كل تقريبا غرفة حاطين سماعة والرادو شغال 24 ساعة
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في حجة لنا.
0: اللهم آمين اللهم آمين. دروس الحج كثيرة لا تكاد تحصيها. من ضمن الدروس خلينا كذا يعني نحاول نتذكر سويا أهم الدروس. أيضا من أهم الدروس التي تستشعرها في الحج إعلان العداوة للشيطان، إعلان عداوتك الصريحة للشيطان. تذهب وعلى مدى 3 أيام ترمي الجمار على شواهد كانت مواضع لإبليس، ترميها بعدد معين بصفة معينة إعلانا منك بأنه هو العدو الأكبر في هذا الشيطان، وتذكيرا لنفسك بأن العداوة لابد أن تكون فطنا لها، لأنه هو من بدأ العداوة وهو من سخر حياته كلها لعداوة بني البشر ولإزلالهم ولإغوائهم. فعندما ترجع من الحج تبدأ تقول لنفسك إذا يعني إذا زلت بك قدم وأطعت الشيطان تبغى تقول يعني أنا أعلنت العداوة قبل أيام بيني وبينه ثم الآن أطيعه بكل سهولة. يعني هذه من الدروس التي يعني إذا فطنا لها عظيمة جدا من دروس الحج.
1: أحسنت. يعني بذلك فعلا هو مكتسب عظيم جدا الحج وإعلان عداوة ما تفضلت ونيل مغفرة الله، هذه مكتسبات يعني خاصة المغفرة مكتسب عظيم جدا. بس المشكلة معنا صلاح صح؟ خلينا بس ناخذ صلاح ثم فيه تعليق إن شاء الله. صلاح السلام عليكم.
12: ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: الحمد لله أنا بقالي سنوات بحاول أتصل والحمد لله اللي جات موسم مبارك وعيد مبارك أقدر أقول فيه لحضراتكم يا رفقاء الطريق كل عام وأنتم بخير. وأحسن حاجة بنصبح بها في اليوم إن إحنا بنسمع إذاعة القرآن الكريم والبرنامج الجميل والسادة الأفاضل المحترمين اللي بنسعد بيهم كل يوم. وعايز أقول لكل الشعب المملكة كل عام وانتم بخير، ومش عايز أطول عشان غيري. عايز أقول من الدروس المستفادة إن احنا نشكر رجال الأمن على المشهد العظيم اللي نقلوه لينا أصحابنا وقرايبنا اللي حجوا السنة دي، إن هم كانوا بسم الله ما شاء الله. يعني أنا بقول لابن عمي أنا هسيبك النهاردة هو في جدة معايا واجي لك بكرة، قال لي ليه يا عم وأنا كنت بحارب، ده احنا كنا في متعة.
1: الحمد لله
0: ما شاء الله ما شاء الله.
12: بنفس اللفظ وأنا سعيد سعيد سعيد إن أنا كلمت حضراتكم النهاردة.
0: والله احنا أسعد يا أستاذ صلاح.
12: الله يكرم حضرتك وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب عيد مبارك وأيام جميلة ولحظات سعيدة عليكم جميعا.
0: يا رب يا رب الله يرضى عليك. سعيدين سمع صوتك وكل سنة وانت طيب لك ولإخواننا في مصر وكافة إخواننا العرب والمسلمين. شكرا جزيلا لك على هذه المشاعر الوفية.
1: الله يجزاك خير يا صلاح، الله يبارك فيك على المشاعر والكلام الطيب. ودائما نقول يعني ما أجمل حقيقة يعني مثل هذا الكلام الذي ينشر المحبة بين الإخوة جميعا. يمكن نرجع موضوع اللي تفضلت به أبو ترك قبل شوي، إعلان العداوة مع الشيطان ونيل مغفرة الله سبحانه وتعالى. أنا سبحان الله الآن تصور يعني حنا نعرف أن الحاج والمعتمر هم ضيوف الله سبحانه وتعالى، وفي يوم عرفة في يوم عرفة هذا اليوم العظيم يعني الله فرح بضيوفه جل وعلا فيدنو منهم إلى السماء الدنيا. ثم أعظم ما يعطيهم أعظم شيء يعطيهم في ذلك يوم مغفرته. يعني هو موضوع المغفرة أن الله سبحانه يغفر للعبد هذا من أجل وأفضل ما يكرم به الله عبده. ولذلك احنا لما نشوف يعني المشهد العظيم يوم القيامة حينما يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم يطلبون الشفاعة، فيذهب إلى آدم يقول أنت أبو البشر، يعني يذكرون أبرز ما في كل نبي. نوح أنت أول الرسل، إبراهيم أنت خليل الله، موسى أنت كريم الله، عيسى أنت كلمة الله وروح، محمد أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا أعظم شيء، ولذلك أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته العظمى وهو له المقام المحمود، ويسجد بين يدي ربه إلى آخر ما ورد يعني في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يعني حينما قال لعمر إنك ستقابل وستلقى أويس القرني، يعني إنه استجاب الدعوة، ثم قال فسله فليستغفر لك، يطلب مغفرة، يعني هذا أعظم شيء ممكن تطلبه من الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت الإنسان أن حج وحصل على هذا المكتسب العظيم، إن شاء الله أنه رجع من حجه كما ولدته أمه، فنقول يعني الحفاظ على هذا المكتسب اللي أشرت قبل شوي أبو تركي، أن الإنسان طبعا هو نقول يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في الشيطان على طار الشيطان، يعني ما أرى أن الشيطان في يوم أحقر ولا أذل منه في يوم عرفة لما يرى من مغفرة الله ورحمة تنزل. فيعني هذا مكتسب عظيم، يكتسب عظيم اكتسبه من حج، وإن شاء الله حتى اللي ما حج يعني الأعمال الصالحة إن شاء الله كثيرة، لكن حافظ عليه وحاول أنك يعني حتى كل ما أخطيت، طبعا بتخطي لابد، يعني كل ما أخطيت أرجع ريوس، كل ما أخطيت استغفر، كل ما أذنبت عد، كل ما فرطت انتبه، وهكذا حتى تحافظ على هذا المكتسب العظيم اللي هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
0: الله يجزاك خير يا أبو إبراهيم. معنا محمد بن عرعر، السلام عليكم. أهلا وسهلا، حياك الله.
13: يا مرحبا أبو تركي، حياك الله والله يا أبو إبراهيم، حياكم الله.
0: أهلا ومرحبا، الله يحييك ويبقيك، يا أهلا وسهلا يا محمد.
13: كل عام أنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: الله حبابك يا مكنة.
13: محمد عبد الهادي من عرعر معكم.
0: والله والنعم، أهلا وسهلا.
13: ما عليك زود.
0: قاعد أقول لك حبابك.
13: الله يرحب بك، حبابك مية، حبابك آلاف وملايين، تراحيب السيل والمطر.
0: الله يرضى عليك ويبارك فيك.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أولا نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد السلطان ابن محمد سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده والحكومة السعودية والشعب السعودي بنجاح الحج وبعيد الإضحى المبارك، مبارك لهم وبنجاح هذا الحج، نجاح الحج نجاحا باهرا، الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم امين، الله يجزاك خير، الله يجزاك خير.
13: الدروس اللي استفدناها من الحج، انا طبعا حجيت سنه 1423 من عرعر، هنا مغين بعرعر طبعا.
0: اي ما شاء الله،
13: والحمد لله يعني ما شاء الله تبارك الله، السنه دي الحج بتابع بالاذاعه ما طوالي، تابع ما شاء الله، يعني نجاح باهر، نسال الله ان يوفق العاملين عليه.
0: امين.
13: الحكومه والملك والحكومه السعوديه والشعب السعودي وعلى هذا النبل والنجاح الباهر.
0: الله يبارك يعني فيك. الله يسعدك يا محمد، وشكرا جزيلا لك على مشاعرك الطيبة. والإخوان أيضا الحجاج السودانيين بالمناسبة من يعني من أفضل الوفود الذين يأتون من ناحية الالتزام بالأنظمة وبالتعليمات وغيرها، وغير مستغرب عليهم، وكافة إخواننا جزاهم الله خير.
14: اللهم بك أصبحنا،
15: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
14: الجولة الصحفية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام، نرحب كذلك بزميلنا في الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وانتم بخير، وعيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتك، والله يعينك.
16: امين امين. اول شيء عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين انتم المستمعين وفريق البرنامج، وانا سعيد ترى على فكره اليوم فقرتنا بتكون مذبيه من منصه الراس من القصيم. نعم
0: وحيك ابو فهد، كل سنه وانت طيب.
16: وانت طيب استاذ سلطان، وما شاء الله عليك يعني متابعينك دائم متميز.
0: الله يرضى عليك أبو فهد، أنت المتميز، وما ما ما شفنا ما جانا شيء من الضحية يا أبو فهد.
16: الضحية راحت وزعناها قضينا خذوها. أكل آخر شيء الكبدة أكلناها اليوم.
0: الله يجعله.
1: ما تصيد أبو فهد، أبو فهد ما شاء الله على ذي.
16: لا لا وين هو عارف يبغى على طول.
0: بالعافية.
16: هذا نزع من كل جولة.
0: يلا
1: بسم الله. وزارة الداخلية خدمة الحجاج شرف والأمن خط أحمر.
0: طيب، المملكة انتقلت من مرحلة إدارة الحشود إلى مرحلة هندسة التدفق.
1: بعد أداء أهم المناسك الحجاج يتوافدون إلى المدينة.
0: ريادة سعودية في إدارة أكبر التجمعات البشرية في العالم.
1: الحج رحلة تغير السلوك وتثري الثقافة الإنسانية.
0: القسطرة المتنقلة بالحرم تنقذ حاجا ليبيا من جلطة قلبية حادة خلال 9 دقائق.
1: ما شاء الله سبحانه. طيب، رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين تعتمد الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين.
0: واجهة المانغروف بجازان تجربة سياحية.
1: نعود للخبر الأول، خدمة الحجاج شرف والأمن خط أحمر كما تحدثت وزارة الداخلية.
16: نعم، في نهاية كل موسم يعني حج تعلن وزارة الداخلية نجاح خططها الأمنية والتشغيلية، وتبدأ في التفكير في العام المقبل، وتكاملت جهود وزارة الداخلية ومرات المناطق والقطاعات الأمنية بالتعاون مع الجهات الشريكة. تقريبا هناك أكثر من 30 قطاع حكومي خاص، وهذه شكلت واللحم درعا حاميا لضيوف الرحمن من كل ما يعكر صفوا أداء يعني حجهم. وحشدت وزارة الداخلية لحج هذا العام وكل عام قدراتها الأمنية والإعلامية والاتصالية لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم وسلامتهم وتوعيتهم من بلدانهم عبر مبادرة طريق مكة إلى التي نفذتها يعني للعام الثامن في 10 دول و17 منفذا دوليا وفي منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية. وشفنا ما شاء الله يعني ترى الحج يمكن السنة دي شفنا تقريبا 400

0: هناك توجه نحو التنبؤ والاستباق من خلال تحليل البيانات والاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي. المشاعر المقدسة يمكن شاهدناها أصبحت نموذجا متقدما في توظيف التقنية، بدءا من تحليل حركة المشاة والكثافة البشرية لحظيا، مرورا بالمسارات الذكية والإدارة الرقمية للحركة، وصولا إلى التطبيقات التي تقدم خدمات مباشرة للحجاج وتختصر الوقت والجهد.
1: المدينة كعادتهم يعني بعد الحج يذهبوا المدينة،
0: وهذا ما يعني نشوف الباصات ما شاء الله والحجاج ينتقلون. هنا استقبلت المدينة منورة طلاع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام بيسر وأمان، وذلك عبر رحلات قطار الحرمين السريع وطريق الهجرة. وشاهد توافد الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة توفر منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية التي سخرتها الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابهم أو انسيابية وصولهم وتنقلهم إلى مقار إقامتهم بالمنطقة المركزية أو إلى مناطق أو إلى منافذ المغادرة.
1: الريادة سعودية في إدارة أكبر التجمعات البشرية في العالم.
0: بكل تأكيد يعني المملكة ولله الحمد من خلال يعني موسم هذا الحج الناجح والمواسم التي سبقت نجد ريادة المملكة، وهذه أكدتها يعني أكدوا للعالم نجاح المملكة العربية السعودية، وشفنا البرقيات التي وصلت لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده إشادة إسلامية وعربية بنجاح موسم الحج. بل إن منظمة الصحة العالمية يعني أشادت ولله الحمد بخلو الحج من أي أمراض سواء وبائية وغيرها. أكد الكثير من المسؤولين أن هذا النجاح يأتي تجسيدا للرعاية الفائقة والاهتمام البالغ الذي توليه المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لخدمة ضيوف الرحمن من كافة بقاع الأرض، وتوفير كل سبل الراحة والسكينة لهم ليتسنى لهم أداء مناسكهم في أجواء إيمانية يسودها الأمن والأمان والطمأنينة.
1: أبو فهد، هذا يعني عنوان هو يعني مناسب لحلقتنا اليوم اللي هو الحج رحلة تغير السلوك تثري الثقافة الإنسانية.
0: بكل تأكيد الحج اليوم ما هو بس فقط طواف وسعي، اليوم أنت تطلع على جانب تاريخي، تطلع على يمكن اللي تابع ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، هناك معرض حقيقة يحكي السيرة النبوية. هنا لا يقتصر أثر الحج على أداء الشعائر الدينية فحسب، بل يمتد ليترك انعكاسات واضحة على سلوك الإنسان وطريقة تعامله مع الحياة والناس. ففي أيام معدودة يعيش الحاج تجربة استثنائية تتجاوز حدود المكان والزمان، وتعيد تشكيل مفاهيم الصبر والانضباط والتسامح والتعايش. ومنذ اللحظة الأولى للإحرام يدخل الحاج في منظومة سلوكية دقيقة تقوم على تهذيب النفس وضبط الانفعال والابتعاد عن الجدال والأذى، امتثالا لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويجد الملايين أنفسهم أمام اختبار عملي للأخلاق في بيئة تتطلب التعاون والصبر واحترام الآخرين رغم اختلاف اللغات والثقافات والعدد. وبعض الدول يقولوا لها الحاج خلاص إذا رجع يسمى الحاج، يعني أي ملاحظة يسويها ولا سمح الله خطأ أو يعني يقولوا لا أنت خلاص حجيت، يفترض أنك يقولوا لك دائما نسمع يقول رمضان غيرني، المفروض أن الحج يكون غيرك، غير سلوكك، هذب سلوكك. لكن ولله الحمد يعني كل إنسان يحج أكيد يقصد أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ويعني يعيد له سلوكه الجيد.
1: نعم. طيب عندنا القسطرة المتنقلة في الحرم،
0: هذه نجحت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إنقاذ حياة حاج من الجنسية الليبية تعرض لجلطة قلبية حادة أثناء وجوده في المنطقة المركزية، وذلك عبر خدمة القسطرة القلبية المتنقلة بمستشفى طوارئ الحرم ضمن منظومة الرعاية العاجلة التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة خلال موسم الحج. وأوضحوا يعني وهم يتحدثون حقيقة أن الحالة حضرت إلى المستشفى اللي هو جوار الحرم وهي تعاني من أعراض جلطة قلبية حادة، وعلى الفور جرى تفعيل مسار الجلطة القلبية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية وتوجيه الحالة مباشرة إلى معمل القسطرة المتنقل بمستشفى طوارئ الحرم، بما أسهم ولله الحمد في تسريع الوصول إلى الرعاية القلبية التخصصية وتقليص زمن التدخل العلاجي.
1: أبو فهد، وش واجهة المنغروف بجازان؟
0: شوف المنغروف وحنا كنا والله حقيقة البارح نسولف فيها أنا والضيوف اللي عندي، فأقول لهم ترى أفضل عسل اللي هو عسل المنقروف، وخاصة في جزيرة فرسان يعتبر من أفضل العسل هناك. لذلك يعني أشجار المنقروف يمكن اللي تشوفونها دائما تجي على أطراف البحر، وهنا حسب وكالة الأنباء السعودية شهدت واجهة المنقروف على الشاطئ الجنوبي بمدينة جازان أقبال متزايد من الأهالي والزوار خلال ليالي إجازة عيد الأضحى، بوصفها إحدى الوجهات البحرية الحديثة التي تجمع ما بين الأجواء الساحلية الهادفة والمرافق الترفيهية المفتوحة، ومع اعتدال الجو الأجواء المسائية تتحول وجهة إلى مساحة نابضة بالحركة. وتبرز واجهة المنقروف بوصفها أحد المشاريع النوعية بمدينة جيزان، تمتد على شريط ساحلي يحتضن مساحات خضراء وممرات مهيئة للمشاة والتنزه، وتضفي أشجار المنقروف المنتشرة على امتداد الوجهة طابعا بصريا مختلفا يمنح المكان هدوءا طبيعيا ويعني خصوصية بيئية. واللي زار جزيرة فرسان يشوف شجر المنقروف ويشوف الغابة، يسمى غابة على فكرة، فيها عسل، والعسل هذا يعتبر من أجود أنواع العسل الموجودة هناك. وكذلك فيها جانب يعني جمالي، تصور لما تدخل البحر منطقة مالحة، ما تتصور أنك تشوف شجر أخضر وتشوف منطقة خضراء أو تشوف واحة خضراء، ولكن سبحان الله العظيم مثل هذه الشجر اللي منقروف ما ينبت إلا على الشواطئ.
2: سبحان الله، هي والله فعلا شفناه، وواضح أيضا له تطوير يعني في السواحل من المشاريع الجديدة. الله يقويك.
0: وعلى فكرة ما المنقروف ما هو بس موجود في منطقة جزام، موجود في منطقة الشرقية، موجود
2: في كذا مكان. نعم. أيضا في ساحل البحر الأحمر.
0: نعم، ومعروف على فكرة من من من من يعني حتى يمكن مخضر مثل ما يقولون على طول العام.
2: نعم نعم، الله يعطيك العافية أبو فهد، وإن شاء الله تستمتع بهالإجازة الجميلة، وإن شاء الله
0: مستمتعين، وإن شاء الله مستمرين معاكم بإذن الله.
2: أكيد بإذن الله، إن شاء الله معنا هالأسبوع إن شاء الله
0: بإذن الله نلتقيكم في الغد. في أمان.
2: شكرا جزيلا لك، في أمان الله.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-343786 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تلاوة طيبة لإمام الحرم المكي الشيخ بندر بليلة وفقه الله. معكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نحن نتحدث عن مدرسة الحج، عن ماذا تعلمنا من الحج، ما الذي تعلمته من هذه العبادة عندما حججت سواء في هذه السنة أو في سنة سابقة؟ ماذا تعلمت من الحج؟ ما الذي أثر فيك؟ ما الذي تغير فيك؟ ما الخلق الذي اكتسبته؟ ما العادة التي اكتسبتها؟ ما العادة التي سيئة أو السلبية التي تركتها؟ شاركنا على 011-405-2999. عبد العزيز الحربي يقول: كل عام والوطن وإذاعة القرآن الكريم وبرنامجها اللهم بك أصبحنا في أمن وأمان، وصوت الحق في عز وشموخ، ومدرسة الحج في كل عام تجمع وتوحد كلمة المسلمين على الحق المبين، وتجعلهم صفا واحدا مرصوصا ضد كل عدو لبلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين، وكل عام والمسلمين يتطلعون للحج والتمتع بما تمتع به من سبقهم في كل عام من كرم الضيافة وحسن استقبال ورجال مخلصين، ولله الحمد والمنة. شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز. آمنة بنت عبد الله تقول: من مدرسة الحج استغلال الوقت، تجد الكثير ولله الحمد يختصر نومه ليقرأ مصحفه، ويتحرى أوقات الإجابة ليدعو، وبين هذا وذاك يكبر ويستغفر ويذكر الله. كذلك التواضع ظاهر بين الناس، فيتجردون من الألقاب والمناصب، تواضع لعامة الناس تقبل الله منهم. شكرا لك يا آمنة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى زاوية ضيف الحلقة، والحديث بشكل موسع عن موضوعنا، عن مدرسة الحج وماذا تعلمنا من الحج. ينضم معنا الآن فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان، أستاذ العقيدة بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالخرج سابقا. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباحكم بكل خير وسعادة.
1: أهلا ومرحبا، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال فضيلة الدكتور.
3: الله يتقبل من الجميع ومن المستمعين ومستمعات جميعا، الله يحفظكم.
1: بارك الله فيك. حديثنا عن مدرسة الحج، هذه المدرسة العظيمة الموسمية التي تأتينا في كل عام، يدخل الحاج ويخرج منها، والمأمول أن يكون قد تعلم واستفاد وتغير فيه أشياء. دعنا نتحدث الآن، لماذا تبقى بعض مشاهد الحج راسخة في الذهن وفي القلب؟
3: أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن الصحب الكرام وعن التابعين وتابعين وسلم تسليما كثيرا. أولا، قبل أن أبدأ في هذه المداخلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه وموافقة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أتقدم بجزول الشكر ووافر العطاء أول الخالق عز وجل، الله عز وجل الذي من علينا بخدمة هؤلاء الحجيج، ثم لحكومتنا الرشيدة التي سهلت ويسرت وقدمت جميع الخدمات لأن يؤدوا الحجاج حجهم بسهولة وطمأنينة وروحانية. فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وجميع العاملين في جميع القطاعات التي لاحظناها وشاهدناها في هذا الحج وجميع السنوات الماضية وإن شاء الله اللاحقة. ما تفضلت به عزيز المبارك، لماذا تبقى مشاعر الحج راسخة في القلب؟ هذا سؤال فعلا عميق، لأن الحج يبقى لأنه في العمر مرة. مهما عاش الإنسان تجاوز السنين من 80 سنة أو 60 أو 100 فليس له من مناسك الحج إلا مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة. أفي العمر مرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهو لا يتكرر في حياة الإنسان، لا يتكرر في حياة الإنسان، إنما تبقى واحدة في حياته، ولذلك تبقى هذه المشاعر لأنها غرست لأول مرة. الأمر الآخر أن الحج فيه ارتباط تاريخي، ارتباط، ليس القضية قضية ارتحال من مكان إلى مكان أو من عدد الجمار أو غير ذلك، إنما ارتباط تاريخي بمنهج الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، ابتداء بنبي الله إبراهيم الذي أذن فهو يشعر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حاضر في حياة المسلم، حتى في التحيات، في يعني في اتباع النبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك تبقى، ولذلك تبقى هذه المشاعر موجودة في حياة المسلم. ابن عمر رضي الله عنه لما ترك الناس الطريق الذي حج منه النبي صلى الله عليه وسلم لأن وجدوا طرق أسهل، فكان يحج على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام نفس الطريق، فقيل له أن الناس أحدثوا طرق أخرى، فماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال لعل خف يقع على خف، يعني لعل خف ناقته تقع على خف ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك تبقى هذه المشاعر عملية بارتباطنا بالأنبياء. نرمي سبع حصيات، نرمي الجمرات لأنها رماها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ابدا ان تكون واجبات لاحد دون احد، بل الجميع هناك اركان، وللجميع عليهم واجبات، وللجميع عليهم محظورات، وكلهم في لباس. لا يمكن ان يتحدى احد، ان يتعدى احد على احد في العمل. بل لما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان لقريش شيء من، هم جعلوها شيء من الطقوس، انهم لا يقفون في الحج الا في الحرم، وعرفة ليست من الحرم. ثم نزل، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار قريش الذين حديث عهد باسلام قالوا هل ترى ان يغير ما كان عليه الاباء؟ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل الى عرفة ونزل، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، بل قال عليه الصلاه والسلام الحج عرفة، لان هناك الغاء لجميع الفوارق. وانت وفي الحج لوحظ هذا. يبقى يا عزيزي المستمع ان المشاعر باقيه، اثر المشاعر باقيه في المشاعر، الترتيب والتدرج في اداء النسك. فانت تمشي بتدرج ولا يمكن ان تقدم شيء على شيء، يعني طواف الافاضه لا يمكن ان تاتي به الا بعد الوقوف بعرفه، بعد الوقوف بعرفه. رمي الجمار لا يمكن ان تاتي به الا بعد ان تاتي من مزدلف، وهكذا. إذن هذا الترتيب والتدرج يعطي أثر في النفس. الأمر الآخر مركزية المكان، سبحان الله، مركزية المكان، فلا تقام إلا هنا. لا يوجد مكان في الدنيا مهما بعد أو قرب أن يطاف حوله إلا هذا البيت. ما في مكان، لا قبر، لا شجرة، لا بقعة، مهما كان إلا هذا البيت المطهر، هذه الكعبة المباركة، فإننا نطوف وليطوف بالبيت العتيق. وهذه مركزية المكان، فلا تقام. هذا مثل الطواف أيضا، لابد أن تقف في عرفة. يعني تخيل يا أخي المبارك، نعم، أن بطن عرنا لا تجاوز مجاور لمكان عرفة، نعم، قريبا منه، مجاور له متر أو أقل من متر، ومع ذلك لو بقي في بطن عرنة ولم يأتي إلى عرفة لم يقبل منه الحج، لم يقف، لأنه ما وقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. أيضا تبقى المشاعر والتاريخ مرسوخة لهذا النسك العظيم في تنوع الأعمال من طواف ورمي ووقوف ودعاء إلى غير ذلك. ولهذا هذا النسك فعلا كما تفضلت أنه لا يمكن أن ينسى. ولو تحدثت مع كبار السن لا سردوا لك تفاصيل حجهم منذ عشرات فترات من السنين عايشوها. لماذا؟ لأنهم تجردوا لهذا الأمر. بقيت هذه المشاعر موجودة في أذهان الحجاج حتى إذا رجعوا إلى بلادهم ينقلونها ويتناقلونها. ورحم الله سلف هذه الأمة حينما سطروا رحلات حجهم وانطلاقتها، لأنها فعلا أنها باقية مؤثرة في قلوب وفي أذهان الناس.
1: نعم. طيب، مدرسة الحج، ما أبرز الدروس التي نتعلمها من مشاهد الحج ومن مشاعره؟
0: أحسنت. وفعلا أن الحج مدرسة عملية، لا ما فيها رقيب، ما فيها أنت بينك وبين الخالق عز وجل. نعم. ارتباطك بالله عز وجل. فعل الإنسان محظور من محظورات الإحرام، ما حد، أنت الرقيب بينك، ما في يعني هذا مدرسة واختبار لك. فهذه المدرسة أحكام الشريعة، الله عز وجل مبني كل حكم من أحكام الشريعة مبني على علم وحكمة، فإنها من صفاته سبحانه وتعالى العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فحينما شرع لنا هذه العبادة الجليلة وجعلها ركن من أركان الإسلام، في دروس من أوائل هذا الدروس التجرد لله عز وجل. فإن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لا رياء ولا سمعة ولا سنابات ولا تصوير ولا غيرها، إنما وأتموا الحج والعمرة لله. فيتجرد الإنسان بحجه لله عز وجل. لابد أن يصحح الحج، علمنا أن الطريق إلى الله عز وجل والله لا نجاة للإنسان في أن يسير إلى الله إلا بالإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال هذا الآن في الإخلاص وأتموا الحج والعمرة لله. أما في المتابعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسك

0: المناسك، المناسك الحج لا تؤخذ إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التجرد لله عز وجل يعطيني هذا درس، درس عظيم جدا في حياتي حينما أعيش في هذه الحياة. علمنا الحج التجرد لله عز وجل. الأمر الآخر يعلمنا الحج يا أخي المبارك رحمة الله عز وجل في غفرانه، في غفرانه لعباده، أتوني شعثا غبرا أشهدكم قد أني قد غفرت لكم، في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني اللي بيطلع بيجلس 11 و12 فلا إثم عليه، يعني بمعنى لا إثم عليه ليس معناه رفع عن الحرج كما قرر ذلك الإمام الطبري رحمه الله، لا، أن ذنوبه قد محيت، حتى قال العلماء كل حتى الكبائر قد محيت إلا الذنوب التي هي للبشر، ذنوب حقوق للبشر الحج ما يمحاها، إنما الصغائر والكبائر كلها تمحى. فالله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، محيت الذنوب، ومن تأخر أيضا فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فرحمة الله عز وجل في أن غفران الذنوب هذه مكسب عظيم، لأن الله ومن يغفر الذنوب إلا الله. والدك من أحب الناس إليك، أمك لا تستطيع أن تزيل عنك ذنبا واحد، فما يغفر الذنوب إلا الله. الأمر الآخر أن الدرس العظيم من أيضا دروس الحج أداء فريضة من فرائض وأركان الإسلام، فأركان الإسلام الخمسة الحج هذا ركن من أركانه، فحينما تؤدي يا أخي المبارك هذه الفريضة فإنك قد أكملت هذا الدين، هذه الأركان الخمسة قد أتيت بها، وهذا من فضل الله عز وجل. الأمر الآخر من الدروس ترك العوائد وتربية النفس على الترك والتخلي، وهذا ممن كان معتادا عليها. فأنت لك أن تغطي رأسك، لك أن تلبس، تتطيب إلى غير ذلك، ترى تستطيع في نفسك أن، بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أترك ما تعودت عليه من أمور طبعا مخالفة للشريعة، نقول الحج علمك، الحج علمك أنك تستطيع أن تتغير، أن لا تبقى إلا بثوبين اثنين، لا تتطيب، لا تغطي رأسك، تبعد عن الرفث، تبعد عن الفسوق، تمسك نفسك، فلا رفث مقدمات الجماع ولا فسوق المعاصي. إذن هذه المعاني العظيمة في ترك العوائد. الأمر الآخر التعارف والتآلف والالتقاء، سبحان الله، والله إنها آية من آيات الحج العظيمة، أنك تلتقي خلال 5 أيام، يعني يأتون يوم 8 وأغلب الحجيج يخرجون يوم 12، هذه 5 أيام تجلس كأنك مع الحجاج، كأنك تعرف بينك وبينهم معرفة طويلة جدا. أيضا قد يكون بل يكون من بلاد ليست بلادك، بل لغة ليست لغتك، فهذه هذا التعارف والالتقاء من الدروس التي يستفاد وتخرجنا منها في هذا المنسك العظيم. الأمر الآخر علمنا الحج دروس نستفيد منها، استغلال الفرص واستثمارها. أنت الآن في بقعة مباركة، أنت في بلد الله الحرام، أنت في وقت الدعاء. هل تعلم أخي المستمع الكريم كم هي الساعات التي حسبت للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر له من ذنبه؟ كم هي الساعات التي واقف وهو يدعو الله في عرفة؟ 5 ساعات متواصلة. النبي عليه الصلاة والسلام 5 ساعات متواصلة وهو يدعو الله عز وجل. فالحج علمنا لابد أن تستغل الفرص الرحمانية، الفرص الروحانية، الفرص الربانية وتستثمرها. الأمر الآخر تجديد بوصلة العدو، لابد أن تحدد من هو العدو. نحن جميعا كل الحجاج بلا استثناء، لا صغير ولا كبير، لا غني ولا فقير، ولا عربي ولا أعجمي، نحن كلنا نذهب ونرمي جمرة العقبة، هذا هو العدو. ولذلك الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فتحديد بوصلة العدو، نعم، هذا من الدروس التي تعلمنا، نعم، علمتنا هذه الشريعة. نعم. الأمر الآخر أن من الدروس مصدر التلقي. مصدر التلقي ليس هي الآراء ولا المقترحات التي تعطى، مصدر التلقي عندنا في ديننا الكتاب والسنة. ولذلك لا لا لا نتعامل في حياتنا إلا بما جاءنا عن الله عز وجل أو جاءنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يهودي جاء إلى عمر رضي الله عنه قال إن آية في كتابكم لو أن علينا معشر اليهود نزلت لاتخذناها عيدا. قال عمر أي آية؟ ثم ذكر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه والله أعلم أين نزلت. ومتى نزلت؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة. إذن فهم الصحابة رضي الله عنهم أن مصدر التلقي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرض الحج في السنة التاسعة ثم على الصحيح ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق بأن يحج وأن ينادى في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج. قال جابر وجابر رضي الله عنه هو الذي قد مسك خطام دابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المبادرات ما لم يناديه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الخطام، هو مباشرة هو مسك الخطام. ولذلك أطول حديث في مناسك الحج هي حديث جابر. يقول جابر فرأيت في السنة العاشرة لما حج النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت الناس على مد الأفق. طيب. قال ابن حجر رحمه الله عدد الذين حجوا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 صحابي. أقول هذا لأنهم أرادوا أن يأخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن حاجا ماذا قال علي؟ قال لبيك. لما يريد أن يدخل في النسك قال إني لبيت بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تلبيت؟ التمتع، قران، إفراد؟ قال بل لبيت كما لبى الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدروس طيب. التي تعلمها الحجاج خلال 5 أيام في مناسك العتاء. وانظر إلى قضية مهمة أنه ليس هناك رقيب عليه. وأنا أعظم هذه الشعيرة حينما ننظر إلى الحجاج يسألون بقي لي حجرة واحدة، أنا قدمت كذا، أنا غطيت رأسي، أنا كنت نائم وغطيت رأسي. إذن حقق لهم هذا الهدف اللي هو تعظيم، لأن الحج ومن يعظم شعائر الله فإنها من توقوع القلوب. وتعظيم شعائر الله هي أخذتها أنت في منسك هذا الحج العملي. فمنسك الحج العملي تستمر بك في حياتك إلى مماتك بأن تعظم شعائر الله عز وجل. نعم. والدروس كثيرة حقيقة، لكن الوقت ما ودنا نحن أن نزاحم أيضا المحاضرة.
1: على الوقت انتهى معنا دكتور، ولكن ما ذكرته في خير وبركة، ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويجعلنا ممن نال حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا. الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان، أستاذ العقيدة بجامعة الأمير سلطان بالخرج سابقا، شكرا جزيلا لك.
0: الله يحفظك ويرعاك. يعني حقيقة نحن لا نستطيع أن نوفي هذا الأمر، ويعلم المسلم أنه ليس وحيدا في هذا الكون. نعم. بل يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وفي دار الأرقم يخبر الصحابة رضي الله عنهم أن دينه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وتجد مليون و700 حاج يأتون إليك من كل فج على اليمين. هذا عظمة هذا الدين. فشكر الله لكم على طرح هذا الموضوع المميز. نسأل الله أن يجعلنا جميعا مفاتيح خير وصلاح، لا مفاتيح فتنة وضلال.
1: جزاك الله خير في أمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. سمعنا لهذه التلاوة بصوت القارئ محمد أبو زيد.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
1: حياكم الله يا كرام. جمعية الرعاية الصحية للأطفال بمنطقة مكة المكرمة فلذات، سنتعرف عليها وعلى أبرز برامجها. معنا الآن دكتور صفوان أبو الريش، المدير التنفيذي لجمعية الرعاية الصحية للأطفال فلذات. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور إن شاء الله. حياكم الله حبيبي.
1: الله يحييك يا دكتور وقواكم الله، وكل سنة وانت طيب. لو تعطينا في البداية نبذة عن هذه الجمعية.
2: وانتم بخير حبيبي، ربي يديكم العافية إن شاء الله. جزاكم الله خير على المشاركة الجميلة. في البداية حبيبي على الحقيقة يعني أحب أبارك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد نجاح هذا الحج الحمد لله. وإحنا يعني الحمد لله في المنطقة، منطقة مكة، نفتخر باستضافة، والمملكة العربية السعودية نفتخر باستضافة الحج وما تصنع الدولة جزاهم الله خير من جهود مباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع. الحقيقة الجمعية يعني عندها تصريح من المركز الوطني برقم 830، يعني أنشئت قبل حوالي ما يقارب 10 سنوات. نحن الآن نستعد للاحتفال بعشر سنوات من الإنجاز الحمد لله. الجمعية طبعا يعني لها 3 مسارات في العمل، هي كمسماها اللي هو جمعية الرعاية الصحية للأطفال، ولا تعتني بس بالمرضى، إنما هي لها 3 مسارات. المسار الأول هو الرعاية الصحية، وهي الرعاية بشكل أشمل بشكل عام، اللي هو تقدم الخدمات التي تساهم في الحفاظ على مستوى صحة الأطفال في منطقة مكة بصفة عامة. والمسار الثاني اللي هو المسار العلاجي، وهي تقديم برامج علاجية متخصصة لبعض المرضى في كثير من التخصصات. والمسار الثالث اللي هو تعزيز الصحة وتقديم التدريب والتوعية بحيث أنها تحافظ على صحة الأطفال بصفة عامة. يعني الجمعية تعتبر هي أول جمعية صحية على مستوى المملكة متخصصة في الأطفال الحمد لله. قدمت الجمعية الحقيقة خلال المرحلة اللي فاتت من 9 سنوات أو 10 سنوات اللي فاتت خدماتها لأكثر من 15,000 مستفيد. برامج الجمعية التخصصية الخاصة بالأطفال المرضى، الحمد لله نقدم برامج اللي هو رعاية قلب الأطفال، نقدم عمليات قلب مفتوحة، عمليات قسطرة قلبية بالشراكة والتعاون مع مستشفى جامعة الملك عبد العزيز، مركز رعاية قلب الأطفال. بنقدم كمان برامج اللي هي تخص اللي هم المرضى الأطفال الغسيل الكلوي والفشل الكلوي، تقدم الجمعية جلسات غسيل كلوي برضو. عندنا الحقيقة برامج أخرى مثل برامج القوقعة، عندنا برامج متخصصة في الجراحة العامة، وهذه كلها تسير الحمد لله يعني تنفذ عبر جامعة الملك عبد العزيز أو مستشفى جامعة الملك عبد العزيز الحمد لله. الحقيقة الجمعية برزت خلال المرحلة اللي فاتت هذه في تقديم الخدمات الخاصة بالأطفال بصفة عامة في بالشراكة مع جهات متخصصة، شراكة طبعا الحمد لله مع جامعة الملك عبد العزيز بصفة عامة ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز. كمان عندنا الحمد لله شراكة مع مركز الملك سلمان. خلال المرحلة اللي فاتت هذه قدمت حوالي 13 حملة تحت إشراف وبتمويل كامل من مركز الملك سلمان لكثير من الدول فيما يخص علاج قلب الأطفال. عندنا كمان البرنامج الثاني أو المسار الثاني اللي هو مثلا الرعاية الصحية، اللي هو ضمان صحة الأطفال، إنه إحنا ما يعني نحافظ على صحتهم. تقدم البرنامج الجمعية الحمد لله برنامج التأمين الطبي. برنامج التأمين الطبي هذا مخصص للأيتام واللي هم الضمان الاجتماعي. تقدم الحمد لله الجمعية عندنا الآن حوالي 1000 مستفيد، تصرف لهم بطائق تأمين من شركة كبيرة في التأمين، يعينهم ويساعدهم على حياتهم، وهذا طبعا أطفال أغلبهم أصحاء. كمان عندنا برنامج مثلا اللي هو الكشف على الأطفال، الكشف المبكر، بحيث إن إحنا نتأكد إنه إحنا صحتهم سليمة ما عندهم مشكلة، وهذا طبعا بيتم بالشراكة مع كثير من الجهات. نيجي للجانب الثالث اللي هو تعزيز الصحة. الحمد لله الجمعية عندها مجموعة من المبادرات الخاصة بالحفاظ على صحة الأطفال، بتقديم دورات مختلفة للممارسين الصحيين.
1: ما شاء الله، والله يا أخي فكرة التخصصية هذه جدا مطلوبة، وأنتوا عرفتوا كيف تختارون تخصصكم قواكم الله. طيب، من أراد الآن المشاركة، المساهمة معكم، التعاون معكم، دعم هذه المشاريع والتبرع، كيف يصل لكم؟ على السريع بس، ما معنا أرقام.
2: في رقم عام للجمعية اللي هو رقم جوال 055-11-2-1101.
1: مرة أخرى
2: اسمح لعيد، أيوة 055-11-2-1101. أو التواصل الاجتماعي، يعني لو كتبوا في أي محرك بحث في جمعية فلذات يطلع له من الموقع الإلكتروني حقنا. ففي كل المعلومات إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا دكتور.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبح

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح يحاوره عبد الرزاق العلاوي. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الصائمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم. مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم استفهامات قرآنية. في مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح الأستاذ بقسم الفقه بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
4: حياكم الله، مرحبا بك، وأرحب بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد.
3: استفهامنا القرآني في هذه الحلقة مستمعينا الكرام والذي سنسلط الضوء عليه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والتي وردت في آية قرآنية عظيمة. شيخنا الكريم، لو تكلمنا هنا عن سياق هذا الاستفهام القرآني وعن سبب نزوله.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة جاءت في سورة النور ضمن ما قصه الله تعالى من نبأ حادثة الإفك. وحادثة الإفك حادثة كبرى وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، برأ الله تعالى فيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة مما تكلم فيه من تكلم من أصحاب الإفك والمنافقين الذين تورطوا بهذه الفرية العظيمة والحادثة التي كان لها تأثير كبير على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله تعالى في هذه الآية نهى أصحاب الفضل وهم أصحاب المال والسعة الذين وسع الله تعالى عليهم في أرزاقهم أن يمنعوا أولي القربى وأصحاب الحوائج والمهاجرين ما يكون من الفضل الذي عندهم بالأيمان، فإنه قال تعالى: ولا يأتلي، أي لا يحلم أولو الفضل وأولو السعة من أن يعطوا المساكين وأولي القربى والمهاجرين. ويتضح المعنى بصورة أكبر وبصورة أوضح بمعرفة سبب نزول هذه الآية، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك، وفيها قالت: فلما نزل فلما

0: تكلم في شأن عائشة بما عوقب به، وذلك بالحد الذي فرضه الله تعالى على أصحاب التورط بعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله، قال أبو بكر والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة، حلف ألا ينفق على مسطح، وكان من أولي القربى بالنسبة لأبي بكر، وهو من المساكين، وهو أيضا من المهاجرين. فأنزل الله تعالى الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ثم ندبهم بعد منعهم من الحلف وليعفوا وليصفحوا. يعفو أي يتجاوزوا، والصف هو الإعراض. فأمر الله تعالى بأمرين في مقابل إساءة من أساء من الفقراء وذوي القرابات والمهاجرين في سبيل الله في هذه الآية، بالعفو وهو التجاوز، والصفح وهو الإعراض وعدم تذكر الإساءة. ثم قال تعالى في حظ النفوس على الإقبال على الامتثال لأمره، قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الصديق الذي لا يقدم شيئا على أمر الله ورسوله، قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه، أي أرجع إليه كل النفقة التي كانت تجري عليه قبل ما قال في عائشة رضي الله تعالى عنها.
1: نعم، وهذه الحكمة من إنزال هذا القرآن الكريم، أن يكون هناك تطبيق لتعاليمه على أرض الواقع، وأن يكون جزءا عظيما من أخلاقنا.
0: نعم، هذا النموذج ظاهر في حياة الصحابة. نعم، فكانوا يأخذون القرآن على أنه رسالة وخطاب من الله لهم، فيجدوا ذلك أثره في نفوسهم وأقوالهم وأعمالهم رضي الله تعالى عنهم،
1: بل يكون كل أخلاقنا تتعامل بتعليم القرآن الكريم.
0: نسأل الله أن يجعلنا كذلك. الله، وقد كان إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. سئلت عائشة عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل محمد. شيخ الكريم، لو تكلمنا عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة، وكذلك الغرض من الاستفهام.
0: أما أداة الاستفهام فهي الهمزة، وهي أم الباب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأما غرضه وغايته فهو الحث والتحضير على الإقبال على ما ندب الله تعالى إليه من ترك الأيمان لمنع النفس، ومن لمنع النفس من الإحسان، والأمر بالعفو والصفح. فقال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ امتثالكم لما أمرتم به وترككم لما نهيتم عنه من الحلف في ترك الإحسان سيكون سببا لنيل مغفرة الله تعالى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ثم جاء التحضيض بذكر أسمائه الموجبة للإقبال عليه والامتثال لأمره، قال: والله غفور رحيم. فهذا الاستفهام للتحضيض والحث والعرض. ولا شك أن النفس الإيمانية التي تصدق بهذا لا يمكن أن تتوانى عن امتثال أمر الله عز وجل والإقبال على موجبات مغفرته ورحمته. فقد جعل الله تعالى لمغفرته أسبابا، وجعل لها طرقا تنال بها، وهو واسع المغفرة جل في علاه. ومن أسباب المغفرة والعفو والصفح الذي يناله العبد من ربه أن يعامل الخلق بذلك، فإن معاملة الخلق بهذا السلوك وهذا الخلق موجب لعطاء الله عز وجل. فكما تغفر أنت يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة لمن أخطأ في حقك، سواء في مال أو عرض أو بدن أو غير ذلك من أوجه الأخطاء المادية أو المعنوية والحسية أو المعنوية، فإن الله تعالى يغفر لك. فكما تغفر عن المذنب إليك فإن الله يغفر لك، وكما تصفح عنه يصفح الله تعالى عنك.
1: ولعلها أيضا هذه الأيام المباركة من شهر رمضان فرصة سانحة جدا لأن يتسامح المسلم مع إخوانه إن كان هناك على مدار العام خلافات وغير ذلك.
0: نعم، نعم. والآية الكريمة تقرر هذا المعنى بشكل واضح. الله. معنى أن الجزاء من جنس العمل. نعم. وهذه قاعدة شرعية واضحة دلت عليها الأدلة، فإن

0: جزاء من جنس العمل شرعا وقدرا، وقد جاءت النصوص متضافرة على هذا المعنى. فمن أحب المغفرة أن يغفر الله له فليغفر للناس، من ستر مسلما ستره الله، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من أقال نادما أقاله الله أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا في الصالحات. وفي السيئات من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضر مسلما ضر الله به، ومن شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موضع يحب نصرته خذله الله تعالى في موضع يحب نصرته فيه، ومن سمح عن مسلم وعفى عنه عفى الله تعالى عنه، والراحمون يرحمهم الله، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن أنفق أنفق الله عليه، ومن أوعى أوعى الله عليه، وهكذا الجزاء من جنس العمل. فلنبادر إلى كل إحسان، ولنأخذ بأسباب الخير، ولنرجو من الكريم المنان الفضل، فهو الذي يعطي على القليل الكثير، نسأله من فضله.
1: اللهم أمين. نسأل الله عز وجل أن تشمل لنا نفحات مغفرته في هذا الشهر الكريم. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
0: الحمد لله، وأشكر الله تعالى على ما يسر، وأسأله المزيد من فضله، وأن يوفقنا إلى كل خير في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استفهامات قرآنية، كان ضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم. الشكر يتواصل لأخي وزميلي مهندس هذه الحلقة ومسجلها عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: بر الوالدين بعد الموت يكون بالدعاء والاستغفار لهما، إنفاذ وصيتهما، قضاء دينهما، الصدقة عنهما، والحج والعمرة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وهم الأقارب من جهة الأبوين، إكرام صديقهما، صديق الأب وصديقة الأم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. رواه مسلم. عن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. رواه مسلم. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه مسلم. وعن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن: أي ربي، أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن في ذلك
1: القرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: محمد الفيح يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ صالح، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أنزل الله في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يسأل هذا المستمع عن تفسير هذه الآية وكيف يزيد القرآن الكفار في خسارتهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ينزل من عنده بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ما هو شفاء، شفاء للأمراض الحسية وشفاء للأمراض المعنوية من الشكوك والريب والكفر وغير ذلك. فالقرآن شفاء للقلب وشفاء للبدن أيضا. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة من الله جل وعلا، فالقرآن رحمة من الله عز وجل. وأما الكفار قال تعالى: وما يزيد الظالمين إلا خسارا، فهم لا ينتفعون به بل يكفرون به فيتضررون بسبب ذلك، فهو ضرر عليهم لأنهم يكفرون به ولا يقيمون له وزنا، فيكون كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم أيكم زادته هذه إيمانا، يقول المنافقون بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا، قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض يعني من النفاق والشك والريب فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الرجس شيء نجس، والنجاسة تكون حسية وهي الطارئة على محل طاهر، وهذه تطهر بالماء، وتكون معنوية وهي النجاسة الشرك، وهذه يطهرها التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه تطهر نجاسة الشرك لمن قالها صادقا مصدقا بها. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هي قصة الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن؟
2: الرسول هو الذي سأل، هو الذي سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، لأن آية الكرسي تشتمل على نفي العيوب والنقائص عن الله، وتثبت لله الكمال والجلال، فهي جمعت بين النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله والعيوب وإثبات الكمال لله عز وجل ونعوت الجلال، فهي أعظم آية في كتاب الله. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: أحد جماعتنا كان على فراش الموت وذكرناه بالشهادة فقالها، فهل هذه خاتمة حسنة؟
2: نعم، إذا كان تسمعون منه قول لا إله إلا الله أو ينطق بها وأنتم لا تسمعونه، فيرجى له حسن الخاتمة. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وصلت، هذا السائل يقول: هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية وأنها تبطل صلاته إذا لم يقرأها؟
2: هو يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد، كل منهم يجب عليه قراءة الفاتحة، لكن المأموم إذا جهر الإمام بالقراءة فإنه يستمع له، وتكفي قراءة الإمام قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما في الصلاة السرية فالفاتحة واجبة على كل مصل من إمام ومنفرد وجماعة. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: من هم أهل الصفة الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
2: أهل الصفة هم المسلمون الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دين الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسكنهم في المسجد في صفة من المسجد، ويستعينون بالله ثم بالصدقات من المسلمين وما يبذل لهم من المساعدات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: هل من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان تجب عليه الكفارة، أم أن الصلاة لا كفارة عليها؟ وهل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا القول؟
2: من نسي صلاة أو نام عنها ولم يستيقظ لها فإنه يصليها إذا استيقظ أو تذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يتركها، وإنما يصليها إن أدرك بقية الوقت أداء، وإن خرج الوقت يصليها قضاء. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: في بعض البلدان لا يحدث تعاقب الليل والنهار وإنما تظل الشمس مشرقة لأيام كثيرة، فكيف يصوم ويصلي أهل هذه الديار؟
2: هذه المسألة فيها تفصيل كما ذكر أهل العلم، فإذا كان في خلال 24 ساعة يأتي ليل ونهار فإنه يصام النهار وإن طال، ويفطر في الليل وإن قصر، وأما إذا كان ليلا طويلا مقدار نصف السنة 6 أشهر فإنه يقدر الصيام بأقرب بلد إليه مما فيه ليل ونهار. نعم.
1: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم الذين يملكون قدرا من العلم ويأتيهم بعض الناس يستفتونهم؟
2: صح، من يتق الله عز وجل ولا يتسرع في الفتوى، حتى العلماء ما يتسرعون في الفتوى، فكيف بطلاب العلم وغير المتمكنين؟ لأن الفتوى توقيع عن الله عز وجل، لأنه أحل كذا أو حرم كذا، فعلى المسلم أن يبتعد عن الفتوى إلا عند الضرورة. وكان الصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وعلمهم يتدافعون الفتوى، وكل واحد منهم يدفعها إلى الآخر. نعم.
1: شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل أكل لحم الإبل ينقض الطهارة؟
2: نعم، الرسول سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فالأصل في هذا الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أكل من لحوم الإبل فإنه ينتقض وضوءه، فعليه أن يتوضأ. نعم.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وصلت هذا السائل يقول: هل يعذر من ترك الحج والعمرة وهو قادر على هذا ولكنه لم يتفرغ لأدائها؟
2: الحج والعمرة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد من الحج والعمرة على المستطيع، فإن استطاع ببدنه وماله وجب أن يباشر الحج والعمرة، حج الفريضة وعمرة الفريضة. وإن كان عاجزا عن العمرة بماله ليس عليه حج ولا عمرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة وهي أن يملك المركوب الذي يبلغه للحج والعمرة ويرده إلى سكنه ويجد الزاد الذي يكفيه، هذا يجب عليه الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، وهي فريضة الإسلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أخص أحد أبنائي بعطية دون إخوته؟
2: لا يجوز، يجب العدل بين الأولاد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة أعطى ولدا له عطية، وقالت أم الولد حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد الرسول عليها، فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: لماذا دعا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالعفو والعافية؟
2: لأن العفو والعافية، من رزق العفو والعافية في بدنه فإنه قد تكاملت له السعادة والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يسأل المنجمين في بعض الأمور حتى ولو لم يصدقه، وإنما من أجل اللهو واللعب؟
2: لا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والمشعوذين. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في الحديث. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والسحرة. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: شيخ صالح، كيف يشكر المسلم نعمة الله عليه؟
2: الشكر يكون بالقول وبالفعل وبالنية والقصد، بهذه الأمور الثلاثة. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل يكون شكرا لله عز وجل. كذلك الشكر باللسان، إن تحمد الله وتشكره بنية صالحة يكون أيضا شكرا لنعمة الله. فأركان الشكر ثلاثة كما جاء في الأحاديث: ذكرها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: كيف كان ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
2: علمه الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغ أمته ما أمره الله به وما شرعه له. نعم.
1: سائل بعث بسؤاله يقول: ما الحكمة في أن بلال بن رباح رضي الله عنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر؟
2: المراد واضح، أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر، من أجل إيقاظ الناس ومن أجل تنبيه الناس الذين يريدون أن يصوموا، فهو يقدم الأذان قبل طلوع الفجر لهذه الحكمة: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم السؤال فيما لا يعني السائل؟
2: هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لا يحتاج إليه، سأله سؤالا لا يحتاج إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجل سؤالا لا يحتاج إليه فيحرم شيء، نهى صلى الله عليه وسلم عن السؤال من غير حاجة لئلا يكون سؤاله سببا لتحريم شيء مباح. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا أحد المستمعين يسأل يقول: من هو الإمام ابن حجر العسقلاني بارك الله فيكم؟
2: الإمام ابن حجر العسقلاني من أئمة الحديث الكبار، حافظ ومحدث وله مكانة في علم الحديث رحمه الله، وهو فقيه شافعي، فهو على مذهب الشافعي، على العقيدة على مذهب السلف الصالح وعقيدة المحدثين. ومن أكبر مؤلفاته فتح الباري في شرح صحيح البخاري. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل كثرة الاستغفار تزيل الهم وتفرج الكرب؟
2: نعم، هذا فيه الترغيب في الاستغفار، من داوم عليه فإن الله يخرجه من المضايق ويفرج كرباته. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل من المناسب أن يبدأ طالب العلم الشرعي من كتاب البداية والنهاية؟
2: كتاب البداية والنهاية هذا كتاب تاريخ، كتاب تاريخ للحافظ ابن كثير. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة مريم.

بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

0: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءاً لا ينفذ وإرشاداً لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. أحييكم أنا طلال الزايد من خلف المايك وعبد المجيد الحربي من الإخراج، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة بناء. وضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
2: حياك الله، حيا الله طاقم البرنامج والسادة المستمعين والمستمعات.
1: دكتور صالح، عنوان هذه الحلقة فترة الوحي، ودعني أبدأ معك بنقطتين مهمة في قضية فترة الوحي أو قبيل حتى فترة الوحي. ما فعلته خديجة، وهذا له ارتباط بالوحي الأول ثم الانقطاع الوحي، ورقة بن نوفل وأثره في هذه المرحلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين،
1: اللهم صل
2: على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلنا أنه في المرحلة الأولى كان لخديجة دور في تفسير الحدث أنه ليس بشر، وأن ما حدث لك يا محمد، هكذا هي تريد أن توصل له هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام، ما حدث لك ليس شرا أبدا. هذه المرحلة الأولى أو الحالة الأولى التي والرسالة التي تريد أن توصلها إليها عليه الصلاة والسلام.
1: ولا شك أن هذا جهدها اللي تستطيع.
2: أي نعم، ولا شك أن هذا تسخير الله له. الله يعتني بنبيه ويأتي بالرسائل التي تعينه وتوضح له وتهديه بأنواع متعددة، منها الوحي ومنها ما يحدث حوله من أحداث ومن أقوال وأفعال.
1: جميل.
2: لكن ما تفاصيله إذن؟ هو ليس بشر، نعم، لكن ما تفاصيله؟ عادة فهم الحالة بشكل عام يمكن أن يحدد بأبسط أدوات تحديد المعرفة. كان تقول أن هذا الذي حدث، على سبيل المثال، عندما ترى الغيوم تتلبد وترى كذا وترى كذا وترى كذا، كل هذا في الوهلة الأولى قد يظهر لك أن هذا مطر قادم، لا يوجد شيء آخر. لكن من عنده علم تفصيلي يستطيع أن يخرجه من كونه مطر إلى كونه عذاب. فلما رأوا
1: عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم.
2: أيوة، هنا علم إضافي زائد في الموضوع، فيه تفاصيل. فلا يكفي مجرد إذن هو ليس بشر، نعم ليس بشر، هذا الذي جاء إلى النبي في حراء عليه الصلاة والسلام، لكن ما هو؟
1: أيوة.
2: ورقة بن نوفل لديه علم، فكان يقرأ الكتاب العبراني. فلما سمع التفاصيل قال إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى، ويقصد بالناموس جبريل. جبريل الذي أنزله الله على موسى. إذن هذه رسالة، وهذه نبوة، وهذا وحي، وهذه مهمة طويلة. قال يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، قال ومخرجيهم، قال كذلك ما أتى أحد مثل ما أتيت به إلا عودي أو إلا قوتل.
1: يعني بس مو معطى المعلومة، اللي قال له أصلا البعد. أيوة، كمان الاستراتيجي
2: أعطاه أنه رسالة، وما طبيعة الرسالة وما تبعات الرسالة
1: ومن شبيهها في هذا الرسالة
2: ومن لما قال أنه موسى الذي أنزل على موسى. إذن أنت لما تنتمي إلى فئة، والفئة هذه عندك مقدرة ومحترمة ومذكورة بالخير، وهي مثل عليا، زال كل الخوف، زال كل الهواجس، زالت كل الاحتمالات، زالت كل الافتراضات. الآن القضية هي قضية، الآن التركيز على القضية نفسها، على الحدث نفسه، كيف سيتم التعامل معه، وليس كيف يتم فهمه واستيعابه.
1: وما المطلوب؟ وش يسوي؟ وليش
2: قال أو مخرجيهم؟ هذه المعلومة لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه السنة. هذه معلومة جديدة،
1: وهذه تهيئة،
2: هذه تهيئة. قال أعطاه السنة، لأن السنة أنه لن يأتي أحد مثل ما أتيت به
1: إلا عودي.
2: نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين إلا عودي. هذا أول تهيئة، أن هذه الرسالة الآن هناك تهيئة لقبول حالة الوحي، ثم تهيئة أخرى لقبول تبعات ذلك الوحي، وتبعاته على المدى البعيد، تصل إلى درجة المقاتلة والتهجير.
1: هذا الاستفهام له ثمن،
2: وله ثمن. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحمل عبئا ثقيلا، كما تحمله من قبله موسى عليه السلام. هذا من التفاصيل. فتر بعدها الوحي. السؤال لماذا يفتر الوحي؟ أو ما الحكم التي لماذا يفتر؟ الله عز وجل له حكمه وله مراداته. من الحكم الظاهرة فيها أن هذا الوحي دائما بعد الصدمات الإنسان بحاجة لاستيعاب الصدمة. حتى في الطب بعد أن يعمل الإنسان عملية يعطونه فترة نقاهة، حين يمنعون الزيارة عنه، يمنعون عنه الزيارة، فيستغرب الأقارب، قالوا يجب أن يهدأ، يجب أن يهدأ. بعض الذين يحصل لهم حوادث لا تؤدي إلى الوفاة يغمى عليهم، فإذا يصابهم غيبوبة، فإذا وصلوا إلى المستشفى يأتي الطبيب يشخص الحالة. وأذكر حالات شهدتها أو سمعت عنها، كان الطبيب يقول المريض طيب وما في شيء، لكن سيبقى في غيبوبة فترة طويلة. قال لماذا؟ قال لأن الدماغ عندما يصبح عنده مسألة مهمة جدا داخل الدماغ تحتاج إلى معالجة بسبب الضربة، إما مثلا حالة نزيف أو أي اضطراب خطر على الدماغ، فإن الدماغ ما هو فاضي لإدارة بقية الجسم،
1: يركز على هذه
2: فيعمل تعليق لكل أعضاء الجسم، ما يبقى إلا الأشياء الحيوية التي تبقى على قيد الحياة. فيقول أنا كان يقول أنا ما نفاضي أشوف، ما نفاضي أسمع، ما نفاضي أتكلم، ما نفاضي أتحرك، أنا الآن يكفي أن العضلات التي تعمل بشكل لا إرادي وهي تعمل من قبل بشكل لا إرادي هذه ما فيها كلفة، أما التي تعمل بشكل إرادي فأنا لدي مشكلة يجب أن أحلها. تسمع حين الرسالة تأتيك من البنك يقول لك يوم الجمعة من الساعة كذا إلى الساعة كذا هناك حالة صيانة في النظام، في النظام لن يكون بنفس الكفاءة، يعني قد يكون بطيء،
1: ربما يتعطل،
2: يتعطل بعض العمليات تطلبها ما يعطيك إياها النظام، تبي تحول ما يحول لك، تبي تودع ما يودع لك. طب لماذا هذا التعطيل؟ هذا التعطيل لأنهم جالسين يعالجون مشكلة مركزية. الإنسان يحتاج إلى أن يتوقف عنه ما يثير حركة الذهن حتى يبدأ الذهن يقوم بعملية ماذا؟ يقوم بعملية المعالجة والترميم. هذا أتكلم من ناحية مثلا طبية ولا طيب من ناحية عقلية وذهنية. ما الترميم؟ هو توطين الفكرة. الفكرة يجب إن صحت العبارة الفورمة لازم تركب على بعض. كيف تركب على بعض؟ تعرف عند الصنايعية اللي يشتغلون في البناء لما يجي بيسوي دهان قبل الدهان بيعمل تأسيس، هذا عشان يوطن البوية وتتفاعل وتتوائم مع الجدار وما تطلع، وما تطلع يعمل تخشينة عشان ما تطلع. الذين يسوون زراعة كلى، زراعة كلى وصلى الله عليه وشافيهم جميعا وعافيهم،
1: يأخذ فترة
2: يعطونه دواء، هذا الدواء ما مهمته إلا المصالحة والمواءمة بين الجسم الغريب وبين جسم الإنسان طيلة حياته.
1: سبحان الله،
2: لو نقص هذا الدواء يبدأ الجسم يرفض الجسم الغريب. هذا عملية التوطين،
1: يعني كأنه عملية توطين قصرية،
2: هي توطين. الآن هذه الفكرة وهذه المسألة أنك نبي تحتاج إلى أن يستوعبها الجسم، يتكيف معها، يتواءم معها، يستوعبها استيعاب نفسي، استيعاب انفعالي، استيعاب ذهني، استيعاب فسيولوجي، ما عاد تصبح شيئا نشازا داخل الإنسان. ما عاد تنكر نفسك، أنت لا تنكر نفسك الآن، أنت متوائم. هوية بين من ليس بنبي ومن كان نبيا اصطفاء، فلا بد من التهيئة تكون بأعلى مستوياتها، وغالبا التهيئة تكون على مستوى القلب وعلى مستوى الذهن، فلا بد من مرحلة يستوعب فيها الإنسان هذا. فكانت مرحلة الوحي ليبدأ النبي. طبعا الاستيعاب ما مؤشره أنه حدث، ما الدليل أن الاستيعاب أخذ كفايته؟
1: حصل،
2: أيوة، الطباخين يقول كيف تعرف أن الطبخة الآن جاء الوقت المناسب

0: طلعتها الريح اذا شميتها خلاص ضع الشيء الفلاني او وطي النار او عندما يشتاق الى الحدث مره ثانيه
1: يريد ان يراه او يسمع
0: يريد ان يعود اليه مره اخرى ويراه يريد ان يسمع مره اخرى يريد ان يشوف ايش اللي حاصل. هذه مرحله الاشتياق معناته بدا الان يطلب المزيد فهو مهيأ
1: وصار في نوع من المواعظه
0: وهذا ما حصل له عليه الصلاه والسلام فانه اشتاق الى الوحي اشتاق الى الوحي حتى احيانا استبطأه لم يسمعه. فلما استبطأه وما في قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال فإن ربك ما نساك وما تركك وما انصرف عنك وما رغب عنك فلا زلت عنده مرضيا ولا زلت عنده المصطفى ولا زلت عنده مقبولا ولا زلت المرشح لهذه النبوة ولا مرشح غيرك. ولكن الله عز وجل قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأنت في عناية ربك إلى آخر خطوة في هذه المرحلة وهي يوم القيامة في الآخرة سوف يرضيك الله عز وجل. دلالة على ماذا؟ هناك مع هذا التطمين هناك تهيئة لما سيمر في هذه الرسالة من من من من صدمات أنها تنتهي بالرضا.
1: يا سلام.
0: ولن تنتهي بغير ذلك. سوف تنتهي بالرضا. فكما انتهت بك الرحلة السابقة بالنبوة ستنتهي بك هذه الرسالة النبوة برضا الله عز وجل عنك. فثم بعد ذلك فما لبث أن عاد الوحي وتتابع. التتابع الآن لم يعد فيه مشكلة بل التتابع كان زاده عليه الصلاة والسلام
1: اللهم صل
0: وكان ملاذه الذي يلوذ إليه وهو أصبح بعد ذلك ملاذ الصحابة الذين ينتظرون ماذا سينزل.
1: وتحول هذا الوحي لأنه أصبح روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر
0: سار روحا سار حياة يحيا بها عليه الصلاة والسلام سار قوته سارت لذته ينتظر عليه الصلاة والسلام بل سيأتي في مراحل قادمة كيف أن الوحي أصبح هو قوته التي يتقوى بها لحمل أعباء الرسالة.
1: دكتور خليني أسألك عن موضوع توطين المعرفة والرغبة فيه على مستوى الشخصي وعلى مستوى من هم تحت أيدينا على الجانب التربوي كيف يمكن أن تساعد
0: فيه؟ نحن نتكلم عن بناء الذات فعندما تمر عليك المعرفة تعطي المعرفة للطالب عليك أمرين. أولا توطين المعرفة يكون باستخدام أساليب التعليم المسبقة يسمونها المنظم المتقدم هي أساليب تستخدم قبل التعلم حتى إذا جاء التعلم مثل ما يقولون ضربة معلم يعني يحصل الإفاقة الذهنية هذه أنه يستبصر ما كان مستبصر. هذه طريقة للتهيئة. النوع الثاني من التهيئة أو عفوا من قضية توطين المعرفة أنك بعد أن تعطيها المعرفة لا تعطيها معرفة أخرى تزاحمها وبنفس القدر وبنفس المستوى. وماذا تصنع؟ تعطيه معارف تخدم المعرفة الجديدة. تعطيه معارف هذه المعرفة تخدم المعرفة الجديدة. ماذا نقصد بذلك؟ أي أنك تقول أعمل نشاط، أعمل تطبيقات، أعمل لوحات، روح حل لي مسألة، روح أعمل بحث، روح أعمل هذه المعلومات والأنشطة والممارسات لتعميق وتأسيس المعرفة التي أخذها فيحصل فيها التوطين. ثم بعد ذلك تقول كيف نطبقها في المواقف الفلانية عشان يبدأ يسأل نفسه ما دام كيف نطبقها إذا كيف نتواءم معها في الحياة، كيف نتواءم معها فيها.
1: وهو يشعر أنها صارت مناسبة وأنها جزء من روتين حياته.
0: أي نعم صحيح.
1: شكرا دكتور صالح على هذه الحلقة. إن شاء الله ونلقاك في حلقة قادمة في أمان الله.
2: رحلة بناء. رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: رحلة بناء،
1: رحلة بناء.
0: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
1: رحلة بناء،
0: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
1: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
0: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
1: طلال الزايدي،
0: وفي الإخراج
1: عبد المجيد اللهابي.
0: رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. أحييكم أنا طلال الزايد من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة بناء، وضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله، حيا الله طاقم البرنامج والسادة المستمعين والمستمعات.
2: دكتور صالح، عنوان هذه الحلقة فترة الوحي، ودعني أبدأ معك بنقطتين مهمة في قضية فترة الوحي أو قبيل حتى فترة الوحي. ما فعلته خديجة، وهذا له ارتباط بالوحي الأول ثم الانقطاع الوحي، ورقة بن نوفل وأثره في هذه المرحلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين،
2: اللهم صل
3: على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلنا أنه في المرحلة الأولى كان لخديجة دور في تفسير الحدث أنه ليس بشر، وأن ما حدث لك يا محمد، هكذا هي تريد أن توصل له هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام، ما حدث لك ليس شرا أبدا. هذه المرحلة الأولى أو الحالة الأولى التي الرسالة التي تريد أن توصلها إليها عليه الصلاة والسلام.
2: ولا شك أن هذا جهدها اللي تستطيع.
3: أي نعم، ولا شك أن هذا تسخير الله له. الله يعتني بنبيه ويأتي بالرسائل التي تعينه وتوضح له وتهديه بأنواع متعددة، منها الوحي ومنها ما يحدث حوله من أحداث ومن أقوال وأفعال. لكن ما تفاصيله إذن؟ هو ليس بشرنا، لكن ما تفاصيله؟ عادة فهم الحالة بشكل عام يمكن أن يحدد بأبسط أدوات تحديد المعرفة. كان تقول أن هذا الذي حدث، على سبيل المثال، عندما ترى الغيوم تتلبد وترى كذا وترى كذا وترى كذا، كل هذا في الوهلة الأولى قد يظهر لك أن هذا مطر قادم، لا يوجد شيء آخر. لكن من عنده علم تفصيلي يستطيع أن يخرجه من كونه مطر إلى كونه عذاب. فلما رأوا
2: عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم.
3: أيوة، هنا علم إضافي زائد في الموضوع، فيه تفاصيل. فلا يكفي مجرد إذن هو ليس بشر. نعم ليس بشر، هذا الذي جاء إلى النبي في حراء عليه الصلاة والسلام. لكن ما هو؟
2: أيوة.
3: ورقة بن نوفل لديه علم، فكان يقرأ الكتاب العبراني. فلما سمع التفاصيل قال إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى، ويقصد بالناموس جبريل. جبريل الذي أنزله الله على موسى. إذن هذه رسالة، وهذه نبوة، وهذا وحي، وهذه مهمة طويلة. قال يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال كذلك ما أتى أحد مثل ما أتيت به إلا عودي أو إلا قوتل.
2: يعني بس مو معطى المعلومة، اللي قال له أصلاً البعد. أيوة، كمان الاستراتيجي
3: أعطاه أنه رسالة، وما طبيعة الرسالة وما تبعات الرسالة
2: ومن شبيهها في هذا الرسالة
3: ومن لما قال أنه موسى الذي أنزل على موسى. إذن أنت لما تنتمي إلى فئة، والفئة هذه عندك مقدرة ومحترمة ومذكورة بالخير، وهي مثل عليا، زال كل الخوف، زال كل الهواجس، زالت كل الاحتمالات، زالت كل الافتراضات. الآن القضية هي قضية، الآن التركيز على القضية نفسها، على الحدث نفسه، كيف سيتم التعامل معه، وليس كيف يتم فهمه واستيعابه.
2: وما المطلوب؟ وش يسوي؟ وليش؟
3: قال أو مخرجيهم. هذه المعلومة لم يكن يعلمها النبي أصلا،
2: صح؟
3: فأعطاه السنة. هذه معلومة جديدة،
2: وهذه تهيئة.
3: هذه تهيئة، قال أعطاه السنة. لأن السنة أنه لن يأتي أحد مثل ما أتيت به
2: إلا عودي.
3: نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين إلا عودي. هذا أول تهيئة، أن هذه الرسالة الآن هناك تهيئة لقبول حالة الوحي، ثم تهيئة أخرى لقبول تبعات ذلك الوحي، وتبعاته على المدى البعيد، تصل إلى درجة المقاتلة والتهجير.
2: هذا الاستفاء له ثمن،
3: وله ثمن. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحمل عبئا ثقيلا، كما تحمله من قبله موسى عليه السلام. هذا من التفاصيل. فتر بعدها الوحي. السؤال لماذا يفتر الوحي؟ أو ما الحكم التي لماذا يفتر؟ الله عز وجل له حكمه وله مراداته. من الحكم الظاهرة فيها أن هذا الوحي دائما بعد الصدمات الإنسان بحاجة لاستيعاب الصدمة. حتى في الطب بعد أن يعمل الإنسان عملية يعطونه فترة نقاهة، حين يمنعون الزيارة عنه، يمنعون عنه الزيارة، فيستغرب الأقارب، قالوا يجب أن يهدأ، يجب أن يهدأ. بعض الذين يحصل لهم حوادث لا تؤدي إلى الوفاة يغمى عليهم، فإذا يصابهم غيبوبة، فإذا وصلوا إلى المستشفى تأتي الطبيب يشخص الحالة. وأذكر حالات شهدتها أو سمعت عنها، كان الطبيب يقول المريض طيب وما في شيء، لكن سيبقى في غيبوبة فترة طويلة. قال لماذا؟ قال لأن الدماغ عندما يصبح عنده مسألة مهمة جدا داخل الدماغ تحتاج إلى معالجة بسبب الضربة، إما مثلا حالة نزيف أو أي اضطراب خطر على الدماغ، فإن الدماغ ما هو فاضي لإدارة بقية الجسم،
2: يركز على هذه
3: فيعمل فيه. تعليق لكل أعضاء الجسم، ما يبقى إلا الأشياء الحيوية التي تبقى على قيد الحياة. فيقول أنا كان يقول أنا ما نفاضي أشوف، ما نفاضي أسمع، ما نفاضي أتكلم، ما نفاضي أتحرك، أنا الآن يكفي أن العضلات التي تعمل بشكل لا إرادي وهي تعمل من قبل بشكل لا إرادي هذه ما فيها كلفة، أما التي تعمل بشكل إرادي فأنا لدي مشكلة يجب أن أحلها. تسمع حين الرسالة تأتيك من البنك يقول لك يوم الجمعة من الساعة كذا إلى الساعة كذا هناك حالة صيانة في النظام، في النظام لن يكون بنفس الكفاءة، يعني قد يكون بطيء،
2: ربما يتعطل،
3: يتعطل بعض العمليات تطلبها ما يعطيك إياها النظام، تبي تحول ما يحول لك، تبي تودع ما يودع لك. طب لماذا هذا التعطيل؟ هذا التعطيل لأنهم جالسين يعالجون مشكلة مركزية. الإنسان يحتاج إلى أن يتوقف عنه ما يثير حركة الذهن حتى يبدأ الذهن يقوم بعملية ماذا؟ يقوم بعملية المعالجة والترميم. هذا أتكلم من ناحية مثلا طبية ولا طيب من ناحية عقلية وذهنية. ما الترميم؟ هو توطين الفكرة. الفكرة يجب إن صحت العبارة الفورمة لازم تركب على بعض. كيف تركب على بعض؟ تعرف عند الصنايعية اللي يشتغلون في البناء لما يجي بيسوي دهان قبل الدهان بيعمل تأسيس، هذا عشان يوطن البوية وتتفاعل وتتوائم مع الجدار وما تطلع يعمل تخشينة عشان ما تطلع. الذين يسوون زراعة كلى وصلى الله عليه وشافيهم جميعا وعافيهم،
2: يأخذ فترة
3: يعطونا دواء. هذا الدواء ما مهمته إلا المصالحة والمواءمة بين الجسم الغريب وبين جسم الإنسان طيلة حياته.
2: سبحان الله،
3: لو نقص هذا الدواء يبدأ الجسم يرفض الجسم الغريب. هذا عملية التوطين،
2: يعني كأنه عملية توطين قصرية،
3: هي توطين. الآن هذه الفكرة وهذه المسألة أنك نبي تحتاج إلى أن يستوعبها الجسم، يتكيف معها، يتواءم معها، يستوعبها استيعاب نفسي، استيعاب انفعالي، استيعاب ذهني، استيعاب فسيولوجي، ما عاد تصبح شيئا نشازا داخل الإنسان. ما عاد تنكر نفسك، أنت لا تنكر نفسك الآن، أنت متوائم. هويتك السابقة التي بنيت لك سابقا أنك الطاهر الأمين الصادق النبيل الذي يمارس الأدوار الريادية هي هيئتك، لكن الحدث أكبر من هذا. النبوة شيء فارق كبير بين من ليس بنبي ومن كان نبيا، اصطفاء. فلا بد من التهيئة تكون بأعلى مستوياتها، وغالبا التهيئة تكون على مستوى القلب وعلى مستوى الذهن. فلا بد من مرحلة يستوعب فيها الإنسان هذا، فكانت مرحلة الوحي ليبدأ النبي. طبعا الاستيعاب ما مؤشره أنه حدث، ما الدليل أن الاستيعاب أخذ كفايته؟
2: حصل،
3: أيوة. الطباخين يقول كيف تعرف أن الطبخة الآن جاء الوقت المناسب أنك مثلا تضيف الشيء الفلاني عليها؟ قال لك لا تضيف مثلا هذا البهار الآن، قبل وأضفتها الآن بيسوي يسوي يسوي، لا تضيف إلا في الوقت الفلاني. تقول شو العلامة؟ قال إذا بدأ يغلي مثلا، أو إذا رأيت اللون الكذا تغير، أو إذا رأيت أنه بدأ يظهر رائحة معينة طلعت هذه الريحة إذا شميتها خلاص ضع الشيء الفلاني، أو وطي النار، أو عندما يشتاق إلى الحدث مرة ثانية،
2: يريد أن يراه أو يسمع،
3: يريد أن يعود إليه مرة أخرى ويراه، يريد أن يسمع مرة أخرى، يريد أن يشوف إيش اللي حاصل. هذه المرحلة الاشتياق معناته بدأ الآن يطلب المزيد، فهو مهيأ
2: وصار في نوع من المواهب،
3: وهذا ما حصل له عليه الصلاة والسلام، فإنه اشتاق إلى الوحي. اشتاق إلى الوحي حتى أحيانا استبطأه لم يسمعه، فلما استبطأه هو ما في قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال فإن ربك ما نساك وما تركك وما انصرف عنك وما رغب عنك فلا زلت عنده مرضيا، ولا زلت عنده المصطفى، ولا زلت عنده مقبولا، ولا زلت المرشح لهذه النبوة، ولا مرشح غيرك. ولكن الله عز وجل قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأنت في عناية ربك إلى آخر خطوة في هذه المرحلة، وهي يوم القيامة في الآخرة سوف يرضيك الله عز وجل. دلالة على ماذا؟ هناك مع هذا التطمين هناك تهيئة لما سيمر في هذه الرسالة من من من من صدمات، أنها تنتهي بالرضا.
2: يا سلام.
3: ولن تنتهي بغير ذلك، سوف تنتهي بالرضا. فكما انتهت بك الرحلة السابقة بالنبوة، ستنتهي بك هذه الرسالة النبوة برضا الله عز وجل عنك. فثم بعد ذلك فما لبث أن عاد الوحي وتتابع. التتابع الآن لم يعد فيه مشكلة، بل التتابع كان زاده عليه الصلاة والسلام، وكان ملاذه الذي يلوذ إليه، وهو أصبح بعد ذلك ملاذ الصحابة الذين ينتظرون ماذا سينزل.
2: وتحول اليوم هذا الوحي لأنه أصبح روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر
3: أمري سار روحا، سار حياة يحيا بها عليه الصلاة والسلام. سار قوته، سارت لذته، ينتظر عليه الصلاة والسلام. بل سيأتي في مراحل قادمة كيف أن الوحي أصبح هو قوته التي يتقوى بها لحمل أعباء الرسالة.
2: دكتور خليني أسألك عن موضوع توطين المعرفة والرغبة فيه على مستوى الشخصي وعلى مستوى من هم تحت أيدينا على الجانب التربوي، كيف يمكن أن تساعد؟
3: نحن نتكلم عن بناء الذات. فعندما تمر عليك المعرفة تعطي المعرفة للطالب، عليك أمرين. أولا توطين المعرفة يكون باستخدام أساليب التعليم المسبقة يسمونها المنظم المتقدم، هي أساليب تستخدم قبل التعلم حتى إذا جاء التعلم مثل ما يقولون ضربة معلم، يعني يحصل الإفاقة الذهنية. الإفاقة الذهنية هذه أنه يستبصر، ما كان مستبصر. هذه طريقة للتهيئة. النوع الثاني من التهيئة أو عفوا من قضية توطين المعرفة، أنك بعد أن تعطيها المعرفة لا تعطيها معرفة أخرى تزاحمها وبنفس القدر وبنفس المستوى. وماذا تصنع؟ تعطيه معارف تخدم المعرفة الجديدة، تعطيه معارف هذه المعرفة تخدم المعرفة الجديدة. ماذا نقصد بذلك؟ أي أنك تقول اعمل نشاط، اعمل تطبيقات، اعمل لوحات، روح حل لي مسألة، روح اعمل بحث، روح اعمل هذه المعلومات والأنشطة والممارسات لتعميق وتأسيس المعرفة التي أخذها فيحصل فيها التوطين. ثم بعد ذلك تقول كيف نطبقها في المواقف الفلانية، عشان يبدأ يسأل نفسه مدام كيف نطبقها، إذا كيف نتواءم معها في الحياة، كيف نتواءم معها فيها،
2: وهو يشعر أنها صارت مناسبة وأنها جزء من روتين حياته.
3: أي نعم صحيح.
2: شكرا دكتور صالح على هذه الحلقة، إن شاء الله ونلقاك في حلقة قادمة في أمان الله.
0: رحلة بناء،
1: رحلة بناء.
0: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
1: رحلة بناء،
0: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
1: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
0: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
1: طلال الزايدي،
0: وفي الإخراج
1: عبد المجيد اللهابي.
0: رحلة بناء.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله
0: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
1: في ملكوت الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج في ملكوت الله. أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، يرافقني من الإخراج عبد العزيز العسيري، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله.
2: في هذه الحلقة مستمعين الكرام سيكون حديثنا فيها عن الجلد والإعجاز العلمي في ذكره في القرآن الكريم. سنتحدث أيضا عن الأمعاء وبعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بهذين الموضوعين. ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: حياك الله شيخ وائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
2: أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله.
3: في الله يحييك.
2: في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الجلد وذكره في القرآن الكريم، سنتحدث عن بعض الحقائق العلمية، دور الجلد والأمعاء تحديدا في الإحساس العلمي بالألم، وربما معلومة جديدة عن قضية الأمعاء وارتباطها بالإحساس في جسم الإنسان، سنتعرف عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. لكن دكتور، دعنا نبدأ بالآيات القرآنية التي أوردت الجلد أو الأمعاء في القرآن الكريم، وربطها أيضا بالإحساس، ويعني كلام المفسرين من أئمة الإسلام عن هذه الآيات وتفسيرهم لها. بعد ذلك إن شاء الله سنتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بها.
3: أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكرك يا شيخ وائل، وأشكر القائمين في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة هداية الإسلام، والبرامج المتميزة التي نلقاها على مسامعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ميزان حسناتكم وحسنات المستمعين والمستمعات. سبحان الله، الآيات التي ذكرت الجلد الشيخ وائل وذكرت الأمعاء خصوصا، لو تلاحظ في آيتين، آية في سورة النساء وآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدث بصفة خاصة عن عضوين أساسيين، عن عضو الجلد وعضو الأمعاء. لماذا يا ترى؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في آية 56 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في آية 15 يقول الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لو تلاحظ الآية الأولى ذكر الله فيها سبحانه وتعالى الجلد. لماذا بقدرته وحوله وحكمته وحكمه الله عز وجل يبدل جلود الكافرين يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، يبدلهم جلودهم أو جلودهم التي كانوا عليها إلى جلود غيره. وفي الآية الأخرى في سورة محمد تقطع، وتلاحظ الكلمة تقطع كلمة معناها فريد، ومعناها أنه لماذا ذكر التقطيع في الأمعاء، هناك نتيجة بعد التقطيع. فالآية الأولى تبديل الله سبحانه وتعالى الجلود. بس لو نعرج على فهم المفسرين الأوائل في تفسير الآيتين، الكلام هذا في القرن، يعني في القرون السابقة، ربما في القرن الثامن، والآيات نزلت في القرن السابع الميلادي. الله عز وجل يقول إيش؟ كلما نضجت جلودهم، أي قال الطبري سوف ننضجهم في نار يصلون فيها، نسأل الله العافية، أي يشوون فيها كلما نضجت جلودهم، أي كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت وتفحمت بدلناهم جلودا غيرها. لماذا يا الله؟ لماذا تبدل جلودهم؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الشيخ وائل أن يبدل عظامهم أو أن يبدل أعضاؤهم الأخرى؟ لماذا ذكر الجلد؟ ليذوقوا العذاب. ما هي نتيجة العذاب؟ ما هو ما المقصود من العذاب؟ هو الألم وشدته وكربته. فكيف يتحقق هذا العذاب؟ يتحقق بالحرق الذي يصاحبه الألم. فلذلك بعد أن تنجد جلودهم وتشوى يبدلهم الله جلودا غيرها، فعنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها. انتهى كلام الطبري. وقال الزمخشري قال ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. وقال أيضا القرطبي وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان، إذا دنا منهم نسأل الله السلامة والعافية شويت وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم. قال الطبري وسقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حره فقطع ذلك الماء من شدة حرارته وشدة ألمه. لو ذكرنا هذه الآيات، نحن ذكرنا أقوال المفسرين، النظرة التاريخية السابقة، الناس في اعتقاداتهم في القرون الأولى السابقة يعتقدون قبل اكتشافات العلمية أن الجسم كله حساس للألم، ولم يكن واضحا في حينه أن هناك أعصاب خاصة متخصصة في الجلد لنقل الأحاسيس، وهنا وجه الإعجاز لنقل الأحاسيس والألم. حتى كشفت هذا فتى في القرون الأخيرة، في القرون العلمية، القرون علم التنوير، حتى كشف الدور النهايات العصبية في الجلد وأنه العضو الأهم لاحتواء العدد الأكبر منه. لذلك الجلد يا شيخ وائل والمستمع والمستمعة أن هذا الجلد يتكون من ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة البشرة، وفي بعدها يسموها أو القرنية، وبعدها الحبيبية اللي تسمى البشرة، ثم الأدمة، ثم ما بعد الأدم. ثلاثة طبقات أساسية جدا للجلد. فإذا نزعت هذا الجلد بسبب الحرق والعذاب والشوي نزعت النهايات العصبية ويفقد الإنسان الإحساس. لذلك الحرق الكامل، الإنسان الذي يتعرض للحرق الكامل، الحرق الدرجة الثالثة، الجلد يذهب مع ما تحت الجلد من النهايات العصبية، من يسموها المواد التي تضم أيضا الأوعية الدموية، والتي تضم الأنسجة التي تساعد على ارتباط الجلد بأسفل منه. فإذا انتهت النهايات ولا يحس فيها الإنسان بالإحساس بالألم، إلا إذا كان الحرق جزءا بسيطا، لأنه إذا حصل هذا الحرق البسيط لا تزال هناك النهايات العصبية التي من خلالها يتحسس الإنسان بهذا الألم. إذن النظرة التاريخية السابقة لم يكن هناك علم لدى الناس الأوائل أن هناك جزء متخصص للإدراك والإحساس بالألم إلا في نهاية القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. ولذلك عندك سؤال أو استفسار؟
2: لا كنت يعني كنا نريد أن نبحر أيضا في هذه الاكتشافات العلمية الحديثة. ما في أي إشارة لما ورد في كتاب الله عز وجل من هؤلاء العلماء الذين يحاولون اكتشاف هذا الجلد يعني؟
3: يعني قصتك في الفترة الأخيرة طبعا بعد يعني الآن بعد اكتشاف علم التشريح وعلم المجهر في عام 1700 في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، المجاهر العادية هذه الميكروسكوبات اكتشفت الآن بعدها، سبحان الله. يعني أنا كنت أتمنى أن ألقي هذا الكلام بين مسامعكم أيضا، يعني بين يعني أيديكم وأعينكم، حتى تروا الطبقة الجلدية وما فيها عند الطبقة الجلدية من نهايات عصبية دقيقة جدا. سبحان الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني في ثلاثة أو أربعة مستقبلات أساسية تحت الجلد مباشرة أو تحت البشرة، هذه النهايات العصبية متخصصة. تخيل، واحدة للحرارة، واحدة للألم، واحدة لللمس. يعني هناك يسموها الطبقة التي تحس باللمس الخفيف وتحس بتغييرات درجة الحرارة وأيضا تحس بالألم، حتى اسمها المستقبلات مايزنر. وفي مستقبل أيضا اسمه المستقبلات الحسية تبع الألم اسمها ميركل. وفي واحده من ضمنها اسمها روفيني كابسول او روفيني سلندر. يعني كل هذه، معليش انا اتكلم باللغه الانجليزيه لان هذه اصطلاحات وجدت في علم التشريح للأنسجة أن هذه المستقبلات الحسية دقيقة جدا ومتخصصة في استقبال المؤثرات الخارجية، سواء كان الألم أو الحرارة أو اللمس. ثم تنتقل هذه الألياف العصبية إلى مسار المخ، ولو تلاحظ ولو يلاحظ في في في في علم التشريح وعلم اللي هو العلم وظيفة الأعضاء اللي يسموها الفسيولوجي، نجد أن العصب الذي يخص الحرارة يسري مع العصب الذي إيش مع الألم. لذلك لو تلاحظ بدلناهم جنود اليدوق، يعني ازداد عليهم حر العذاب نسأل الله السلامة مع الحرارة. ماذا أثر في ذلك؟ أثر فيهم الألم، فسار مع الحرارة الألم. فهناك مستقبلين، مستقبل الحرارة الذي يثير الإحساس بالألم ثم يسير إلى المخ، فيبتعد الإنسان بطبيعته وبطبيعة الحال عن هذه المؤثرات الخارجية. إذن هذه النهايات العصبية وجدت في القرن 18 وبداية القرن 19، وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرن 7 ميلادي. تخيل، شوف هذه القرون البعيدة المتناهية، ذكر الله سبحانه وتعالى الجلد خاصة لوجود هذه النهايات العصبية التي تحس بأي شيء باللمس وبالحرارة وبالألم، وخصوصا حرارة الحرق الذي يتحول إلى الألم.
2: جميل. طيب دكتور، دعنا نذهب إلى فاصل، بعد إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الجلد، ونكمل حديثنا أيضا عن المكتشفات العلمية والحقائق العلمية المرتبطة بالجلد. بعد إن شاء الله سنتحدث عن الأمعاء وعن موضوعنا الآخر الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. فاصل قصير مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
4: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله أبو عثمان. حياك الله دكتور عبد الله، اهلا وسهلا.
4: الله يحييك ويبقيك، جزاك الله خير يا شيخ وائل.
3: وياك ان شاء الله، اهلا وسهلا دكتور. نستكمل حديثنا حول الجلد والامعاء والحقائق العلميه المتعلقه بها والمتعلقة بالحس أيضا، وكيف ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. دكتور، يعني نتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بالجلد والأمعاء، إذا بقي شيء في الجلد، لأنك ذكرت قبل قليل أنه ثلاث طبقات وبه ثلاث مستقبلات حسية أيضا، إذا كان هناك من معلومات أخرى نتحدث فيها عن الجلد.
4: نعم، سبحان الله، كما ذكرت يعني أنا يمكن ربما نسيت أقول شيء، أن هناك الطبقة القاعدية اللي هي تحت البشرة مباشرة هي طبقة من الخلايا تتكون وتتجدد وتتبدل، في يصاب الإنسان بأي حرق أو جرح أو أي مشكلة في الجلد، بعد فترة تحس أنه الجلد إيش بدأ ينمو، لأن هناك الطبقة اللي موجودة، الطبقة الأساسية والقاعدية، يعني تتبدل بسرعة، تنمو بسرعة حتى يعني تستكمل. لأنه الجلد بالمناسبة، الجلد هذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجلد لأشياء كثيرة، ومن ضمنها أنه مانع بإذن الله عز وجل من الجراثيم الغازية ومن أي ميكروب قد يدخل عن طريق، يعني تخيل إنسان لا يملك من طبقة الجلد شيئا إلا طبقة خفيفة اللي هي تحت الجلد مباشرة، ستغزوه الجراثيم والميكروبات والبكتيريا من كل حدب وصوب. لذلك من أهم وظائف الجلد أيضا الحماية الإنسان، وهي جزء أساسي من المناعة، كما أن هناك خلايا مناعية ووقائية ضد الجراثيم، فالمانع الأول بعد إذن الله عز وجل هو الجلد الذي يكون الطبقة الخارجية لهذا الإنسان. كما ذكرنا لهذا الجلد، يعني إعجاز الجلد بالمناسبة إعجاز عظيم جدا، فيه من الخلايا الخاصة المتخصصة، كل بحسب وظيفته وبحسب شكله وبحسب موقعه يكون فيه، تكون فيه الوظيفة واضحة جدا. فهناك أيضا اللي هي الغدد الدهنية والغدد غدد العرق، وهناك أيضا كما ذكرت الأوعية الدموية، وكما ذكرت الأعصاب، الحزم العصبية التي تنقل إشارات الألم وتنقل إشارات الحرق إشارات الحرارة وإشارات اللمس إلى المخ، حتى يميز بين اللمس الخفيف واللمس العميق، ويميز بين الألم الشديد والألم الوسط أو الألم الخفيف، وكذلك الحرارة، كل ذلك يصل إلى المخ حتى يفرز هذه المؤثرات الخارجية، وبالتالي يصدر التعليمات للابتعاد عن هذا المؤثر الخارجي، وعن عن الابتعاد عن الحرارة الكثيرة، والابتعاد عن هذا الموضع مكان الألم. لكن يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام، ليس هناك مخرج وليس هناك أي شفيع لهم للكفار، فلذلك بعد أن يحرقون، تحرق هذه الجلود وتشوى الدرجة الثالثة، بل ربما أكبر من الدرجة يعني مبالغة، حتى يفقد الإحساس، لأن النهايات العصبية احترقت، النهايات العصبية شويت. فلذلك الله سبحانه وتعالى بأمره الذي يقول كن فيكون، سيبدل هذا الجلد بسرعة فائقة ليذوق العذاب، يذوق العذاب بلا نهاية، خلود بلا نهاية. هذا فيما يتعلق بالجلد. لذلك وأيضا من ضمن الإعجاز، إذن عندنا إعجازين في موضوع الجلد يا شيخ وائل. الإعجاز الأول أن النهايات العصبية موجودة في الجلد، في نسيج الجلد. والإعجاز الثاني أنه فيها مستقبلات الألم عدد لا يحصى، عدد لا يحصى. لذلك يا أخي الكريم، الحرق الكامل قلت لك لا يحس فيه الإنسان بأي ألم أو أي حرارة، لكن الحرق الجزئي والحرق الدرجة الأولى يحس بالألم، لأنه لا تزال الخلايا أو النهايات العصبية موجودة. قلت لك الإعجاز الثاني كان سمعتوني أنه الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومن هذا من هذه الآية فيها إعجاز أن الله سبحانه وتعالى يأمر سبحانه وتعالى الجلد أن يتبدل بالخلايا الموجودة اللي ذكرتها بالطبقة القاعدية والطبقة التحتية، في ذلك ينمو ويتكاثر حتى لا تكون هناك راحة أو تكون راحة لهذا الإنسان الكافر الذي يعذب يوم القيامة في النار. إذن هذا الجلد كما ذكرت، الجلد لو كان لنا فرصة أن نتحدث فقط عن الإعجاز، إعجاز الجلد، يعني لا لا يعني هذا جزء بسيط يا شيخ وائل، نتحدث عن الإحساس بالألم الموجود تحت الجلد، لكن الجلد له إعجاز كامل جدا، إعجاز يعني فصل عن إعجاز الجلد والله لن يكفينا هذه الساعة أو الساعات المتتالية. حتى لا أطيل عليكم يا أخي الكريم، إذن الخلاصة بالنسبة لموضوع الجلد، ذكر الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا، ولم يقل سبحانه وتعالى عز من قائل بدلناهم مثلا عظاما أو بدلناهم أعضاء من أعضاء الجسم، ذكر الله
3: الاختيار الدقيق لهذا اللفظ
4: الدقيق، أحسنت، وبدلناهم، تبدل نفسها، ترجع، ما في أي كلام، ما في أي راحة، تبدل، ويأمر هذه الخلايا أن تتكاثر بسرعة. هذا فيما يتعلق بالجلد. عندك سؤال يا شيخ وائل؟
3: لا هو هذه يعني حقيقة هذه العبارات التي استخدمها القرآن الكريم هي وصف دقيق ل وكأنها صورة علمية عن حقيقة اللمس، عن حقيقة الإحساس عفوا بالألم والمكتشفات العلمية الحديثة المتعلقة به.
4: انت تخيل يا شيخ وائل هذا الكلام من زمان، كان المفسرون والذين يعني في هذه الفترة، فترة القرآن ونزوله وما بعد ذلك، كان يعتقد أن الجسم كله به آلام، به إحساس الألم وإحساس الحرارة وإحساس، يعتقد أن الجلد والعظم وكل مكان، هناك أيضا نهايات عصبية، ولكن أكثر ما يكون فين؟
3: في الجلد.
4: سبحان الله. فلذلك هذه إعجاز عظيم جدا، ومن آيات الله، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هذه دعوة للناس أن يتأملوا آيات الله سبحانه وتعالى تدبرا وعلما وشرعا وفقها وفهما وتدبرا وخشوعا، آيات عظيمة، آيات عظيمة سبحانه وتعالى.
3: جميل دكتور. الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه وهو الأمعاء، أيضا نريد أن نأخذ الآيات التي تحدثت عن الأمعاء وما علاقة الأمعاء أيضا بالحس.
4: الله أكبر. الله سبحانه وتعالى قال في سورة محمد في آية 15 وسقوا ماء حميما ماذا؟ فقطع أمعاءهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى عز من قائل فبدل أمعاءهم أو غير هذه الكلمة، فقطع أمعاءهم من التقطيع إلى نصفين أو إلى جزء أو إلى أجزاء، لأن هذه الأمعاء بالمناسبة يا شيخ وائل، هذه الأمعاء التي طولها الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة تتكون تقريبا من 5 إلى 5.5 أو 6 متر، ويتكون جدارها من 3 طبقات، الداخلية وتسمى الطبقة المخاطية، والعضلية الوسطى، والخارجية المحاطة بطبقة الصفاق أو الصفاق أو الغشاء البروتيني. يعني هذه الأشياء معليش أنا أتكلم فيها، لأن هذه الأشياء العلمية هي في اختصاصنا ونعرف عنها ونعرف الجزء التشريحي فيها. لذلك هذه الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة أيضا، لو مثلا دخل الإنسان أو ذهب إلى أن أدخل منظار في يعني من الحلق والبلعوم ثم إلى المريء ثم إلى الأمعاء الدقيقة، المعدة والأمعاء الدقيقة، هل يحس بالألم؟
3: المفترض أنه ما يحس.
4: لا أبدا
3: ما يحس
4: بالألم أبدا، يعني حتى يعني يعطى يعني عارف، حتى لما يكون في يعني يدخل إلى المنظار يعني يحس ليس الألم، ولكن يحس بدخول شيء غريب في في في حلقه وبلعومه ومن إلى المريء، لكن ما يحس بالألم اللي هو الإحساس بالألم الفظيع الذي مثلا نراه، يعني ربما يحس إنه والله حد. وهذا ليه؟ لماذا؟ لأن الطبقة المخاطية أخي الكريم والطبقة الداخلية لهذه الأمعاء ما فيها نهايات عصبية، سبحان الله. حتى الطبقة الوسطى اللي هي تسمى العضلية سموث مصل، أما الخارجية المحاطة بالصفاق أو الغشاء البروتيني هي لصيقة بالحاجة يسموها المساريقة أو الميزنتريك، يسموها الميزنتري. الميزنتري هذه يا أخي هي الغشاء المحيط للأمعاء الغليظة والدقيقة وحوايا البطن، حتى أيضا تقيه من الجراثيم والبكتيريا، وأيضا فيها الإحساس والنهايات العصبية، الإحساس بالحرارة والإحساس بالألم. فلذلك أي شيء يدخل الجهاز الهضمي لا يحس فيه الإنسان شيئا، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قطع، إلا إذا حصل قطع لهذه الأمعاء، فحينما تقطع هذه الأمعاء، تقطع الطبقة المخاطية لا يحس فيها ألم، ثم الوسطة العضلية لا يحس فيها ألم، بمجرد أن تقطع الطبقة الخارجية المحاطة بالغشاء الذي يلتصق مباشرة بالمساريق والميزنتري في هذه في هذا النسيج. هذا النسيج من مستعمرات عصبية ومستعمرات دموية تغذي الجهاز الهضمي. فتخيل إذا قطع ووصل إلى المساريق ماذا يحصل؟ يحصل ألم شديد جدا، ألم يعني لا يوصف. ويمكن من الناحية الطبية في بعض الناس لما يدخلوا عندنا في الطوارئ سواء أطفال أو كبار، إذا اشتد ألم البطن انتفخ البطن، وكذلك حصل ألم كبير جدا لا يوصف ولا يقدر عليه أبدا. ومثل هذه الحالات ندخلها بعض الأحيان إلى من الطوارئ إلى العناية المركزة، خصوصا إذا كانت هذه الأعراض قوية وشديدة، ويكتشف أن هناك ثقب أو يكتشف أن هناك مكان قطع في الأمعاء. فلذلك مثل هذه الحالات نمنع فيها عن الأكل ويمنع فيها عن الشرب، وتستخدم فيها المضادات الحيوية، ويكون هناك استنفار طبي من الجراحة والطب الباطني والتمريض، وكل ذلك يكون في العناية المركزة لأنه حصل ثقب، حصل قطع للأمعاء، غير الألم الشديد الذي يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. لذلك في بعض المرضى يأخذ المغذيات ويأخذ المسكنات القوية لأنه الألم لا يحتمل البتة. لماذا؟ لأنه وصل القطع إلى المساريق أو وصل إلى الغشاء المحيط بالجهاز الهضمي. لذلك هذا هو الإحساس الفظيع الشديد، وهو أقوى إحساس يتصور لهذا الإنسان. نسأل الله السلامة. فلذلك حين يشرب الكافرون هذا الماء الحميم، الماء الذي وصل، نسأل الله العافية، وصل شدة حرارته إلى أن يشوي الوجوه وينزع فروة الرأس، نسأل الله السلامة. انظر إلى هذا الوصف، وصف يعني عظيم، وصف لهذه الحالة، وهو تهديد من الله عز وجل أنه سيكون هذا العذاب، وهو جزء من العذابات الكثيرة. فبمجرد أن يشرب وهو يعلم أن هذا الماء حار قد وصلت حرارته إلى حد الغليان، لكنه من شدة العطش والظمأ يشربه، ثم أن يلبث في ثواني فيقطع هذه الأمعاء حتى يصل إلى المساريق ويكون فيه الألم. هناك ألم الحرارة وألم الحرق وألم الظمأ الشديد وألم العطش، لا منفذ ولا خيار آخر إلا أن يشرب هذا الماء. نسأل الله السلامة والعافية.
3: اللهم آمين، اللهم آمين. دكتور، إذا بقي شيء قبل أن ننتقل للفاصل، لأننا سننتقل لموضوعنا الآخر.
4: أي طيب، بس هذا هو اللي بدأ يعني المعجزة الباهرة في البيان، وأختم فيها في موضوع ما يتعلق بالجلد والأمعاء. الله سبحانه وتعالى قال في الجلد بدلناهم وفي الأمعاء فقطع، ومستقبلات الألم في الجلد ذاته، وإذا تحطمت تراجع الإحساس بالألم إلا بتجدد الجلد، بينما يتفاقم الألم بتقطيع الأمعاء. وبين ذلك القرآن في حالته إلى لفظ التقطيع، فأي دقة وأي بلاغة في التعبير.
3: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، الله يكتب الأجر إن شاء الله. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر خفيف إن شاء الله سنتحدث عنه، وهو عن الذبح الشرعي لبهيمة الأنعام. سنتحدث عنه وعن ذكره في كتاب ربنا الكريم، والحكمة أيضا من تحريم الله عز وجل لأكل الميتة ولأكل الدم. سنتحدث عنه إن شاء الله، وعن الحقائق النصوص الشرعية المرتبطة به، وأيضا التفسير والحقائق العلمية المتعلقة بها. سنذهب إلى فاصل بعد ونكمل الحديث، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان، ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه. نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باعثمان. حياك الله يا دكتور.
4: حياك الله يا شيخ وائل ومرحبا.
3: اهلا وسهلا دكتور. بقي لنا هذا الموضوع الاخير الذي نتحدث عنه، وهو موضوع خفيف فيه من الاعجاز العلمي الشيء الكثير. نعم. وهو نعم. على الذبح الشرعي بالطريقه الاسلاميه لبهيمه الانعام. دكتور، يعني الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة إشارة إلى هذا الموضوع، وأيضا ذكر الله عز وجل على الذبيحة. نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع يعني بشيء من الإيجاز.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أنا شيخ وائل بس أعطيك آيتين وأعطيك حديثين، ومن هاتين الآيتين والحديثين يعني نبحر في ما يتعلق بالإعجاز العلمي الحديث عن فوائد الذبح الشرعي. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات وماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث بكل ما تعني هذه الكلمة. والآية الثانية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والآيات كثيرة فيما يتعلق بتحريم أكل الميتة والدم المسفوح وكل أنواع القتل للماشية. والحديثين الذين سأذكرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج، قلت يا رسول الله إنا لاقول عدوي غدا، يعني هذه كانت رحلة حربية كان فيها بعد غزو بعد حصولهم على الغنائم. رافع بن خديج يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذبحوا الإبل والأغنام أو نحروا الإبل وذبحوا الأغنام استنفذوا كل المدي والسكاكين أو القصب، فاستنفذت مع نهاية المعركة، فتوالوا أيضا إلى إلى إلى إلى مكان آخر، فقالوا يا رسول الله إن لاق العدو غدا وليست معنا مدن، أي جمع مدية هي السكين أو الشفرة. قال أعجل أو أرني ما أنهر الدم، شوف هنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر أو الظفرة وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة، في هذا في البخاري ومسلم. والله والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم إيش فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إذن من النصين الشرعيين في الآيتين وفي الحديثين يتبين لنا أهمية الذبح الشرعي. والذبح الشرعي
3: تفضل دكتور، هذا يتعلق ايضا بالنحر؟
4: نعم، حتى النحر، لانه النحر هي

0: يعني لذلك هذه الخاصية إنك ترى هذا الدم يسالى بعد ذبحه، هذه تبين حلالة الدم عكس الدم المتخثر والمتجمع والمتعفن. لأنه بالمناسبة الدم يا شيخ وائل إذا لم يخرج من الذبيحة وبقى في الأنسجة الداخلية والخارجية وفي الأحشاء يتعفن، لا يصل فيه الأكسجين، وبالتالي ماذا يتضرر؟ أول ما يتضرر الخلايا المناعية والمقاومة للبكتيريا. إذن هذه الدم بالمناسبة بيئة خاصبة للبكتيريا والجراثيم وحتى الفطريات إذا لم تكن فيه الخلايا المقاومة الخلايا المناعية. ولماذا لا تكون فيه الخلايا المناعية أو أنها ضعيفة؟ لنقص الأكسجين. ولماذا نقص الأكسجين؟ للاختناق، عدم الذبح. لأنه لا تنسى أنه هذا الدم الذي يسال بعد الذبح وهنا الإعجاز يا شيخ وائل، الذبح الشرعي
1: الهدف منه أشار. الهدف منه إراقة الدم،
0: إراقة الدم، الله يفتح عليك، إراقة الدم بشكل كبير. لأنه هذا الدم يخرج منه ثلثين ويبقى في الأنسجة البسيطة اللي موجودة في الأحشاء الداخلية والخارجية، أما الثلثين فيسال ويخرج. ولماذا هذا؟ ولماذا حينما يذبح الذابح الماشية من الغنم والخروف وحتى البقر ماذا يصير؟ أنه ما يقطع الجزء العصبي بالمناسبة، لو تلاحظ ما يقطع الجهاز العصبي ولا يقطع العمود الفقري الذي فيه العمود العصبي أو الفقرة العصبية، صح؟ مو عندنا الحبل الشوكي، وعندنا الجهاز العصبي، ما ينقطع. ماذا ينقطع؟ ينقطع ثلاثة أو أربع أشياء، ينقطع فيها الحلق أو البلعوم والمريء والوجين اللي هم إيش؟ الأوردة المحيطة فيها. فلذلك المخ يرسل إشارات إلى جميع الجسم أن الحقوني، أحتاج دم. فتستنفر الدم من العضلات الداخلية والخارجية وتضخ إلى القلب. ليش؟ حتى القلب يضخه إلى فين؟ إلى الدماغ. ولكن قطع الوصل بين
1: الدماغ والجسم
0: والدماغ. فلذلك ماذا يصير؟ يخرج الدم. الهدف منه هو إخراج الدم وأنهار الدم حتى لا يبقى شيء إلا اليسير في الذبيحة، صح ولا لا؟ حتى ليش؟ والهدف منه إيش؟ لأن وجود هذا الدم، لو كان هناك دم بالخنق أو الصعق أو الطلق الرصاص كما يفعل هذه الأيام في بلاد الغرب، إيش يحصل؟ يتعفن هذا. لذلك بعد ما يصير هذا الشيء، فين يودوا؟ فين يروح؟ فين تروح الذبيحة بالمناسبة؟ تروح إلى الثلاجات. لأنه لا يمكن أن يتصور أن يبقى هذه الذبيحة تبقى في الهواء مع تعفنها وتراكم وتكاثر الجراثيم، لا يمكن أن تكون موجودة. لكن عكس الذبح الإسلامي، الذبح على الطريقة الإسلامية، الذبح على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يصير؟ حتى ممكن تجي بعد الجذاب تخليه بمجرد ما ذبح يكون معلق، صح ولا لا؟ ما يوضع في البرادات،
1: يجلس ساعة ساعتين،
0: يجلس ساعة، أيوه يعني يجلس. لكن هذاك ما يستطيع، لا بد أن يكون في البرادات. ليش؟ لأنه لا زال هناك الدم المتعفن والجراثيم. لذلك الإنسان الذي يتعود من أكل هذه الذبائح التي لم تذبح بالطريقة الإسلامية قد يكون معرض لكثير من الأمراض البكتيرية والأمراض البكتيرية الشديدة وحتى بعض الأمراض الأخرى. يعني لا يمكن أن تصور إنسان يأكل هذا اللحم المتعفن واللحم المجمد فيه الدم. إذن الإعجاز في الذبح الإسلامي إعجازين. أول حاجة ماذا؟ إن أنهار الدم تخرج من الجسم. ليش؟ حتى لا يبقى شيء من الدم داخل الأنسجة، صح؟ الجزء الثاني أن هذه الذبيحة أو هذه الماشية بمجرد ما تقطع إيش يصير؟ يحصل أنها يغمى عليها. لماذا؟ لماذا يغمى عليها؟
1: الأكسجين انقطع عن الدماغ.
0: الدماغ لأنه الدم ما وصل لها. فلذلك هذا الإحساء لا تشعر الذبيحة بالألم وألم الذبح وألم النحر.
1: هذا دكتور فيه رد على يعني كثير من المنظمات التي تكون في المنظمات الغربية التي تتحدث عن تعذيب الحيوان بذبحه بهذه الطريقة.
0: بالمناسبة الله يجزاك شكرا انك اثرت على هذا الموضوع. الطرق الاخرى اللي انا اسميها قتل، الطرق الاخرى قتل وليس ذبح، القتل، قتل الماشية من الصعق كما ذكرت، او طلق الرصاص، او حتى بعض الحيوانات
1: الخنق،
0: او الخنق، كلها هذه فيها تعذيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لهذه الماشية. كيف؟ لأنه ماذا يصير؟ يحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم، ولما يرسل فيه ارتفاع في ضغط الدم

0: زي ما قلت لك يبقى الدم في جسم الضحية، وحين يرتفع الضغط تحس بالآلام، حتى أنها تستطيع، لأن يضربوا فيها بعض الأحيان، يضربوا على إلى إلى إلى إلى إلى المخ أو إلى العمود الفقري أو إلى إلى خلف المخ. فلذلك يعني يحس الإنسان، أو عفوا يحس تحس الذبيحة بالألم الشديد، حتى أنه لا تستطيع أنها تحرك ساكنا. عكس الأضحية، عكس الذبح الإسلامي، بمجرد الذبح في ثواني يا شيخ، في ثواني تفقد الماشية أو تفقد الذبيحة الإحساس بالألم، والإحساس بخلاص يعني يحصل فيها إغماء تماما، إغماء تماما، عكس الطرق الأخرى الشائعة عند الغرب. هذه يا أخي. وبالمناسبة عشان لا أطيل عليكم، يعني كانت هناك دراسة في لمدة 3 سنوات عن الذبائح المذبوحة بالطريقة الإسلامية مع التكبير والذبائح الأخرى التي لا يذكر فيها اسم الله.
1: ما الفرق؟ ما الفرق؟
0: الفرق أنهم أخذوا عينة من، أول حاجة، من النسيج ومن الدم. أخذوا عينة من النسيج الأضحية المذبوحة إسلاميا أو بالطريقة أو بالهدي الإسلامي، وجدوا أنها لا ينمو في هذه اللي هي لا ينمو فيها نوع من أي أنواع البكتيريا. أما الذبح، أما الأخرى، فوجدوا فيها بعض أنواع البكتيريا الموجودة في هذا التحليل. وأما النسيج، فوجدوا أن النسيج الذي يذكر فيه اسم الله ويذبح فيه يبعد عنه الدم تماما ويكون صافيا ونقيا، عكس اللحم أو العضلات التي لم يذكر اسم الله عليها ولم تذبح بالطريقة الإسلامية، يحس فيها الدم متجمع ومتخثر، ويعني يميل إلى السواد أيضا. وهذا معروف ومشاهد للناس في في في هذا الموضوع. إذن هذا الذبح هو نعمة من الله عز وجل، لا بد من يعني تتبع الهدي الإسلامي فيه. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال، حتى نهى صلى الله عليه وسلم ذلك إيش، على السن والعظم. السن فهو عظم، نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن ذبح الأضحية بإيش، بالسن. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن استخدام العظم في في في الذبح، لابد يكون يعني تكون يعني الشفرة حادة جدا، ولا تكون من العظم والسن. أما العظم فكان يستخدم في أيام الحبشة منذ زمن، فكانوا يغرزون العظم في الرقبة فيخنقونها، فهو ليس هناك ذبح وإنما هو خنق. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم في الذبح، وكذلك استخدام السن.
1: جميل.
0: وهذه كلها لإراحة الذبيحة من الألم وراحتها، والشيء الثاني وأنهار الدم التي تخرج منها.
1: جميل جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك وأن يجزي لك الأجر المثوبة.
0: اللهم آمين لنا وللمسلمين أجمعين. حياك الله.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
0: لا شكرا. حياك الله. شكرا.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة لبرنامج في ملكوت الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في ملكوت الله.
3: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة مستمعينا الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الإسلام في إظهار الفرح، كيف جاءت الشريعة الإسلامية بالفرح، وكيف اعتنت أيضا بهذا الأمر الجبلي الفطري الذي يكون في حياة الإنسان. دعه يكون مدخل لحديثنا دكتور في هذه الحلقة، وهو عن اعتناء الشريعة الإسلامية بالفرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يظن بعض الناس أن الإنسان إذا التزم الإسلام وكان متدينا على مقتضى هذا الدين أنه يكون متجهم الوجه، عابس مقطب الجبين، عابس المحيا، لا يفرح ولا يظهر الفرح على من حوله، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فالإسلام يطلب من الإنسان أن يفرح لكن بقيود، لأن هناك في بعض الآيات القرآنية قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرح بالباطل. هنا الفرح المنهي عنه إنما هو الفرح بالباطل، لكن الفرح بفضل الله تعالى والفرح بنعم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمر به، فقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإسلام أراد للإنسان أن يعيش حياته يعني حياة عادية فيها الفرح، فيها الجد، فيها يعني أن يعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها، لكن على مقتضى ما أمر الله وعلى مقتضى ما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالفرح في ديننا سمة من السمات ومظهر من المظاهر، لكنه لا يكون بالباطل ولا يكون بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، وإنما نفرح بفضل الله تعالى ونفرح برحمة الله تبارك وتعالى على وفق ما أراد الله تعالى. إذن فرحنا مضبوط في الإسلام، لنا أن نفرح، لنا أن نسعد، لنا أن نعيش حياة طيبة، ولكن في إطار ما شرع الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
2: جميل. دكتور، نريد أن نتحدث عن يعني أبرز سمة أوجدها الإسلام من شعائر الإسلام ومن شرائعه، وهي في قضية الاعتناء بالفرح.
3: الحقيقة نحن ممكن أن نقول بأن أسمى مظاهر أبرز مظاهر الفرح هي الأعياد، لكن أنا أريد أن أقتبس ولو يعني إنجازا للاقتباس. نحن نصلي في على مدار الأسبوع، ثم يأتي نهاية الأسبوع عندنا صلاة الجمعة. هذا الاجتماع هو تعبير عن فرحتنا بالعبادة، قد لا يكون ذلك التعبير الحقيقي الذي يكون في العيد، ولكنه أيضا ألا يفرح الإنسان باجتماع المسلمين وهذه الشعيرة العظيمة التي يقيمها الناس ويحضرون أمام خطيب واحد وأمام إمام واحد، ثم يلتقون، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يسعدون بذلك اليوم الذي تستجاب فيه الدعوة. لا شك أن أبرز مظاهر الفرح هو الأعياد، والأعياد الحقيقة ليست ترفا يعني يجعله الإسلام بأنه أنت عيد براحتك، يعني تريد تدخل في العيد عيد، ما تريد لا أبدا. العيد كما أن العبادة فريضة، صوم رمضان، وهنا كما ذكرت بعد العبادة عندنا عيدان لا ثالث لهما في الإسلام، العيد الأول بعد فريضة الصيام، والعيد الثاني بعد فريضة الحج، وكلاهما ركنان من أركان الإسلام، كلاهما ركن من أركان الإسلام.
2: وجعل الفرح في العيد شعيرة من شعائر الإسلام.
3: هي شعيرة وشريعة وفريضة.
2: مأمور الإنسان بالفرح. إيش
3: كيف شعيرة؟ الشعيرة يجب إظهارها، ولذلك تخرج النساء والأطفال وتخرج الحيض ويخرج الصغار ويخرج الكبار، تحيا صلاة العيد. السنة فيها أن تحيا خارج الجوامع لتظهر الفرحة وتظهر الشعيرة. هذا واحد. شريعة، من الذي فرض، من الذي أتى بهذه الشريعة؟ إنه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهي كذلك فريضة. كيف هي فريضة؟ أنت تعلم ما حكم الصيام في يوم العيد؟ حرام. لماذا الصيام في يوم العيد حرام؟ قالوا لأن الصائم يعرض عن ضيافة الرحمن، يعرض عن إيه؟ عن ضيافة الرحمن. لذلك حرم الإسلام عليه أن يصوم يوم العيد. وعلى ذلك فالفرح في العيد وأن تكون في العيد فرحا مفطرا تتنعم بنعم الله تبارك وتعالى بعد عبادة قد تظهر أنها شاقة وفيها مشقة، ولكن مشقة محتملة. هذه فرحة عظيمة أوجبها الله تبارك وتعالى وجعلها شريعة وجعلها شعيرة وجعلها فريضة. ولذلك لا اختيار لك في أن تعيش العيد أو لا تعيشه، أن تعيش العيد أو لا تعيشه، وإنما هو فرض من الله تبارك وتعالى.
2: جميل دكتور. يعني أيضا نقطة مهمة، عندما نتحدث عن أن إظهار الفرح في الشريعة الإسلامية هو شعيرة ينبغي أن يظهرها الإنسان، هل يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى بإظهار الفرح في الأعياد وغيرها من المناسبات التي ينبغي أن يفرح فيها؟
3: التعبد بهذه الشعيرة والشريعة والفريضة حاصل، لأن الذي فرض الصوم والذي فرض الحج هو الذي فرض العيد. وعلى ذلك فنحن نقول العيد ليس خروجا من التكليف، بل هو امتداد للتكليف. فأنا أصوم في رمضان بأمر الله، وأنا أفرح بالعيد بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يفهمون أن العيد خروج عن الانضباط بالآداب الإسلامية، خروج عن التزام أمر الله واجتناب نهيه، يخطئون ولا يعطون العيد حقه، ويظنون أن العيد خروج من التكليف إلى لا تكليف، وهذا الكلام غير صحيح. بل العيد يعني امتداد للتكليف. فالذي فرض الصيام هو الذي فرض أن نعيش العيد بجميع تفاصيله، وأن ندخل السرور على النساء والأطفال وعلى الكبار وعلى الصغار، وأن نظهر العيد بصفته شعيرة، ليس للصائمين فقط وليس للحجاج فقط، وإنما لجميع، لعموم المسلمين، لعموم إيه؟ المسلمين. ولذلك هو لا يختص بالصائمين فقط، لأن يقول لي واحد ما يختص بالصائمين، نعم هناك مرضى لم يصوموا، وهناك مسافرون ربما لم يصوموا، وهناك أطفال ربما لم يصوموا. وعلى ذلك فلو قلنا بأن العيد للصائمين فللحجاج فقط، لوجدنا أن العيد ضيق جدا. لكن العيد هو لجميع المسلمين ولعمومهم، وهو فريضة شرعية كما هو فرحة، وهو كذلك يعني كأنك تتوج به العبادة، تفرح بفضل الله في أن الله وفقك إلى صيام رمضان، وأن الله وفقك إلى أداء فريضة الحج.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده نكمل الحديث إن شاء الله، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك وحي الله المستمعين الكرام.
2: دكتور، هل بقي شيء في إظهار الفرح بعد العبادة؟
3: لا شك أن هناك أشياء باقية، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. لكن أريد أن ننبه،
2: إحنا نحاول دكتور في كل هذه الحلقات فقط أن نشير إشارات،
3: لذلك الوقت أن نشير إشارات، لكن نقول بأن العيد انتقال بالمؤمنين من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بالتوفيق. هذا مفهوم يعني أن يكون حاضرا في أذهان الناس. فإذا كنت أنا قد خرجت من عبادة وأنا الآن أفرح بالعبادة، أحترم العبادة التي خرجت منها ولا ما أحترمها؟
2: بلى.
3: أي، ولذلك نحن نستطيع أن نعيش الفرحة بالأكل، بالشرب، باجتماع الأهل، بزيارة الأقارب، بصلة الأرحام، بالخروج إلى المتنفسات والمتنزهات، بالخروج إلى الأرض الواسعة الفسيحة، أشياء كثيرة من مظاهر الفرح. ولذلك ما لا نحتاج إلى أن نوقع أنفسنا في الحرج الشرعي وأن نفسد يعني عبادتنا التي خرجنا منها ونحن نفرح بها، نفسد يعني كأننا نقول ما مضى لا فائدة منه. لأن العبادة إذا لم تورثنا التقوى وإذا لم تورثنا التزام أمر الله تعالى والتزام أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا فائدة منها. ولذلك نقول العيد أو العيدان، عيد الفطر وعيد رمضان، إنما هو خروج من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بتوفيق الله تعالى في أداء هاتين الفريضتين وهذين الركنين.
2: جميل دكتور، هل هناك يعني مظاهر للفرح في غير العيدين جاءت بها الشريعة الإسلامية؟
3: لا شك أن حياة الإنسان تكاد تكون محوطة بالفرح. حياة الإنسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله على الإنسان على طول حياته، ورحمة الله بالإنسان تحيط به من كل جانب. ولذلك الإنسان هو في حالة فرح فقط، فرح ليس عيد. فرح ليس عيد. الإسلام لم يطلب من الإنسان أن يعيش كما قلت لك يعني في حالة غم وهم ونكد وتعب. وما الإيمان بالقضاء والقدر إلا لإخراج الإنسان من الهم والغم والنكد والتعب إلى رحابة الرضا، والرضا جنة في القلب لا يدركها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انظر إلى الحياة من حولك شيخ وائل، أنت الآن تبدأ حياتك وأنت صغير عندما تولد، فيفرحون بولادتك ويقيمون لك عقيقة حين حلق الرأس، هذا فرح. طيب سيذبحون ذبيحة ليأكلوها ولا ليوزعها الفقراء والمساكين ويجمعون الناس لها، هذا فرح. طيب بعد ذلك المرأة التي جاءت بهذا المولود، شرع الإسلام لها وليمة، هذه تلك الوليمة تسمى عند يعني سلامة الولادة تسمى خرس، وهذا فرح. يجتمع الناس فرحانين أن هذه المرأة نجاها الله من الموت، لأن النفاس يمكن أن يودي بحياة المرأة. الإنسان في حياته يبني البيت، فشرع الإسلام لهذا الإنسان الذي أتم الله عليه نعمة السكن الذي يقيه من الحر والبرد ويسعد فيه، وهو من السعادة، من السعادة البيت الواسع، شرع له وليمة اسمها وكيرة. كذلك الإنسان يتزوج، كذلك الإنسان يتزوج
2: مأمور بالزواج بإقامة الوليمة.
3: قال أولم ولو بشاه، وشرع له وليمة يعني طعام وذبح وشيء يسمى الوليمة. كذلك نحن نعيش في حياتنا بين اجتماع وافتراق، بين اجتماع وافتراق. فعندما يقدم قادم، عندما يقدم قادم نذبح له ونفرح بقدومه ونقيم أيضا ما يسمى بالنقيعة. المولود هذا الذي جاء يحتاج إلى ختان، والختان من سنن الفطرة، فنصنع له عقيقة. عند ختم القرآن العلماء ذكروا يسمونها حذاق،
2: حذاق
3: أي للصبي يشجع، باب التشجيع يعني. وأي فرحة أعظم، وأي فرحة أعظم من أن يعني يختم ولدك القرآن. الضيف نصنع له قرن، إذا جاء ضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عند الاجتماع بلا سبب، يعني الـ الـ الـ الإكرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تقول. كذلك حتى يعني في جميع الحياة نجد أنها مليئة بالأفراح، نجد أنها مليئة بالأفراح. الآن حياتنا أيضا الآن انضاف إلى أفراحنا، لكن ليس على سبيل العيد، انضاف إلى أفراحنا ذكريات نقيمها وأحيانا سنوية، انضاف إلى أفراحنا الآن النجاح. فيما مضى كان الإنسان يقرأ ويستمر في التعليم إلى ما شاء الله، ولا يلتفت الناس متى أنهى دراسته ولا متى بدأ. لكن الآن عندنا مراحل تعليمية، وعندنا مراحل وعندنا سنوات دراسية، نفرح. ما المانع أن نشجع أبنائنا وأن نجعل لهم فرحا، ويكون ذلك الفرح عبارة عن تشجيع، وأن نعطيهم الأموال وأن نعطيهم الفسح وأن نعطيه ونظهر الفرحة بما أحققوا وما أنجزوا. ولذلك الإسلام مليء بالأفراح، مليء بالأفراح. وعادة تجد هذه الأفراح، أما العيدان فبعد العبادات، أما العيدان فبعد العبادات.
2: وال وال وال وال والعيدان تقتضي عبادة في حد ذاتها،
3: وهي
2: تقتضي
3: عبادة،
2: تقتضي صلاة،
3: التكليف
2: تقتضي صلاة أيضا
3: فيها. هي صلاة العيدين، نعم، واجتماع، وهذا الاجتماع يحقق الفرحة. وبقية الأفراح عند حصول النعم، بقية الأفراح عند حصول النعم. سيقول بعضنا طيب أنا عندما أقوم برمضان والحج هو نعمة، هو نعمة، ولكن اختص بهذه التسمية، اختص بهذه التسمية كونهما عيدين وأيضا فريضتان وركنان من أركان الإسلام. نعم.
2: جميل دكتور، يعني يظهر من كل هذه الأمور التي يظهر فيها جانب الفرح أن الشريعة الإسلامية لم تغفل هذا الجانب، ولم تجعل الإنسان يعيش دائما في ضيق وفي ضنك وفي تعب وفي جهد، إنما فرضت عليه مواسم يفرح فيها وأوقات يفرح فيها مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا لم تغفل جوانب حياته كلها. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها قبل قليل هذه تكون في حياة الإنسان عموما، لم تغفل هذه الجوانب في قضية إظهار الفرح، ويجب عليه في بعضها مثل قضية إكرام الضيف وغيره، ويجب عليه أن يظهر هذه الشعيرة، ويجب عليه أن يظهر هذا الفرح وهذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان عادة في حياته.
3: بل ورد قوله صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، هذه فرحة فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالإسلام الحقيقة هو دين التوازن، هو دين التوازن بين الروح والجسد. ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية إلا إذا كان يعيش فطرته البشرية التي خلقه الله عليها. الإنسان عندما يكبت نفسه فلا يعبر عن أفراحه كما أراد الله، ولا يعيش حياته على مفق ما أراد الله تبارك وتعالى له، فإنه يعني يحصل عنده نوع من الانحراف ونوع من الملل. ولكن الإسلام، أنت تصور الآن عندما تكون في رمضان وأنت صائم من الصباح إلى المساء، أتم الله عليك نعمة صيام يوم، ثم بعد انقطاع عن الأكل والشرب وتحريم لهما مع أنهما حلال، أباح الله لك أن تأكل وأن تشرب. الإسلام سماها فرحة، الإسلام سماها إيه؟ فرحة، وهي فعلا فرحة. وأنت تفرح الآن لأنك خرجت من التكليف إلى الإذن، من التكليف إلى الإذن، لأن الفطر أيضا تكليف، ولكن أذن الله لك إيه؟ يعني من الإلزام بالصيام والكف عن الشراب والطعام
2: إلى الإلزام بالفطر،
3: إلى الإلزام بالفطر، ولكن الإذن فيه والإلزام به أيضا، لكن هناك حرمان وهنا إيه؟ إطعام. فتفرح، وكذلك تفرح عند لقائه، عند لقاء ربك. ولذلك المؤمن هو فرح في الدنيا وهو فرح في الآخرة، عندما يلقى ربه يفرح ويحب لقاء الله لأنه مستعد للقاء الله عز وجل. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وإنما تحب لقاء الله تفرح بلقائه ولا ما تفرح؟
2: تفرح،
3: نعم. ولذلك المسلم في جميع حياته محوط بالفرح، محوط بالفرح بعد إقامة العبادات، محوط بالفرح عند حصول النعم، ومحوط بالفرح عند لقاء ربه على ما نفذ من أمره وما اجتنب من نهيه في حياته.
2: جميل دكتور. هذا أيضا من المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، لأنها لم تغفل هذا الجانب الإنساني الذي يكون في حياة الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع ولا ينفك عن مثل هذا الشعور الذي يكون شعورا إنسانيا في كثير من الأحيان. لذلك الشريعة لم تمنع مثل هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان في حياته من إظهار الفرح في مواطن عديدة، بل مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها دعت إلى هذا الفرح وإلى هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان، وجعلته شعيرة، وجعلت الإنسان مأمورا به في مواضع ومندوبا إليه في مواضع عديدة مثل ما ذكرناها قبل قليل.
3: صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح عندما قدم جعفر، قال لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدومي جعفر. يعني اجتمعت فرحتان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فرح أن الله فتح عليه خيبر، وفرح أن الله جمع شمله بابن عمه جعفر. فالفرح يعني موجود، وما ورد في القرآن من النهي وذم الفرح إنما هو الفرح بالباطل. قال بل هم قوم فرحون، إنما يفرحون بالباطل، يفرحون بغير شريعة الله. لكن الفرح بالنعمة، الفرح بالاجتماع، الفرح بالخير، الفرح بالإنجاز، الفرح يعني الآن واحد أنجز وناقش رسالة مجلس يفرح ولا ما يفرح، رسالة دكتوراه يفرح ولا ما يفرح، أنجز كتابا وألفه يفرح ولا ما يفرح، نجح في تربية أبنائه، نجح في التزام أمر ربه. بل أنا أقول للأزواج الذين يحسنون مع زوجاتهم ينبغي أن تفرحوا أن الله وفقكم في حين لم يوفق غيركم إلى إكرام الزوجات، وحقق لكم الكرامة. قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. شوف الإنسان يستطيع أن يفرح في كل لحظات حياته، بل يستطيع أن يفرح بعد أداء كل صلاة، يستطيع أن يفرح بعد صلة كل رحم، يستطيع أن يفرح بعد إعطاء كل فقير، يستطيع أن يفرح بعد كل صيام، سواء كان صياما واجبا أم كان صياما مندوبا. يستطيع أن يفرح بعد ضبط نفسه في المواقف الصعبة، حين بعض المواقف تستدعي غضبا وتستدعي موقفا وتستدعي يعني نزقا، ولكنه استطاع أن يلتزم أمر الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يفرح، يستطيع الإنسان أن يعيش حياته كلها. يستطيع الإنسان وهو ينظر إلى نفسه وهو في بيته آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. افرح، ما الفرق بيني وبين الغني في مثل هذه الأمور؟ نجتمع. وبعض الناس يموت وخزائنه ملأة والتراب يملأ الآفاق ولم يستفيد شيئا. عندما تصنع أثرا باقيا بعدك، قال وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وفي رواية لمن روى. ولذلك تنفق الأموال في استبقاء الذكر الحسن. إذن يفرح الإنسان. بعض الناس يبني مسجد
2: يبقى ذكره
3: ويبقى أثره ويبقى أجره. والعلماء يقولون الإنسان وجود وأثر، فإذا ذهب وجوده بقي أثره. رأيت بعض الناس في هذا الأسبوع وقد وفق لبناء جامع، والرجل يعني لسانه لا تفتى أن تقول هذا من توفيق الله. فأنا قلت له صحيح من توفيق الله، لكن الحمد لله أهنئك بهذا. قال لي يا ابني، هكذا يقول يا ابني، كثير من الناس عندهم من الأموال ما لا يحصيها يعني عاد، ولكن ما وفقوا وماتوا أموالهم ما زالت كما هي، ولم يصنع لهم ورثتهم شيئا. فالرجل يشعر بفضل الله فرحان ويقول من توفيق الله. وأعجبني هذا الشعور، لأن الإنسان إذا اعتز وأنه ذكي وأنه استطاع أن يفعل ما لم يفعله الآخرين، هذا خروج عن مقام العبودية التي تقتضي أن تعترف بأن الله حين وفقك ربما لم يوفق غيرك. يعني ولذلك يعني تجد بعض الناس بالدنانير البسيطة، قال درهم غلب 100 درهم، يعني وهو يصنع الصالحات ثم يلقى الله تبارك وتعالى فيفرح بلقاء ربه وقد صنع مثل هذه الأمور الطيبة. فالإنسان في حياته كلها بالتزام أمر الله، باجتناب نهي الله، بخروجه من فتنة وفقه الله لأن لا ينساق وراء تلك الفتنة، سواء كانت فتنة مال، فتنة نساء، فتنة أي فتنة تعترضنا نحن بشر، والفتن تحيط بنا من كل جانب. إذا أنقذك الله من فتنة وحماك من حرام يجب أن تفرح بفضل الله عز وجل، مش تندم تقول الله أنا كان مفروض أني أعمل وأعمل وأعمل، لا، يجب أن تفرح لأن الله تبارك وتعالى أنقذك من تلك الفتنة. حقيقة الإنسان المسلم هو في حالة فرح، وقلت لك يمثل يعني جماع ذلك كله. قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر يقتضي أن تسلم، أن تفرح. بعضهم يعني لم يحزن أنه أصابته مصيبة، قال الحمد لله لم تكن في ديني، الحمد لله لم تكن أكثر من ذلك، الحمد لله أن أصابني بهذه المصيبة وأصاب غيري بما هو أكثر من ذلك، يعني هو فرحان حاسس. بل بعضهم يفرح يقول لولا محبة الله لي
2: لما ابتلاني.
3: بعض الناس يعني يفسر الأمور أنه إذا ابتلاك الله هو يكرهك أنت عملت شيء خطأ، لا بالعكس تمام، قد تكون صالحا ويبتليك الله. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. تحدثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح، شكرا جزيلا يا دكتور.
3: بارك الله فيك وشكر الله لك.
2: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: شجاعته صلى الله عليه وسلم كانت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل ومحط النظر، حيث كان يتصدر المواقف والمصاعب بقلب ثابت وإيمان راسخ، وقد فرت منه جيوش الأعداء وقادة الكفر في كثير من المواجهات، مع أنهم يفوقونه في العتاد والعدة. وقد فزع الناس يوما من صوت راعهم بإحدى نواحي المدينة، فخرجوا باتجاهه، وبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس بدون سرج رافعا سيفه، وقد سبقهم إلى شرف المدينة يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. متفق عليه. سأل رجل البراء رضي الله عنه: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال البراء: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، ولكن الناس تلقتهم هوازن بالنبل فانهزموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على العدو بوجهه على بغلته البيضاء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. متفق عليه. ففي حومة الوغى وقد انكشف عنه الجيش يركض صلى الله عليه وسلم بغلته التي لا تصلح لكر ولا فر باتجاه العدو، وينادي باسمه في وجوه أعدائه المتربصين به، وهذا غاية ما يكون من الإقدام والبسالة. قال علي رضي الله عنه، وكان من أشجع الصحابة: كنا إذا اشتد البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أشهد أن
0: محمد رسول. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به. رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه البخاري ومسلم. والغرض ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حايش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أحمد وأبو داود. تدئبه تتعبه بكثرة العمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره، ورواه أحمد من حديث جابر، فزاد في آخره: فوجبت لها النار بذلك. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه،
إلا أنه قال قد لحق ظهره. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أمن خلق السماوات والأرض

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
1: هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل،
3: إنهما يجمعان الحجارة لبناء البيت الحرام.
4: إنهما يشرعان في بناء البيت.
1: هذا إسماعيل البار بأبيه يناوله الحجارة، وإبراهيم يبني.
4: ها قد أصبح البناء عالياً مرتفعاً.
3: انظروا، هذا إسماعيل يأتي بحجر كبير ويضعه تحت أقدام نبي الله إبراهيم ليكمل البناء.
5: يا قوم، ها قد أتم نبي الله إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة.

0: أوحى الله إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد الكعبة، فنهض إبراهيم عليه السلام من فوره ملبيا نداء ربه سبحانه وتعالى، وسافر من بلاد الشام إلى مكة المكرمة، حيث لقي هناك ولده إسماعيل عليه السلام، فسلم عليه وقال له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال إسماعيل: وأعينك. قال إبراهيم: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فقام إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل يجمعان الأحجار لبناء البيت الحرام، ممتثلين أمر الله تعالى بتطهير البيت من كل ما لا يليق ببيوت الله، وتهيئته لاستقبال الطائفين به والعاكفين فيه والمؤدين للصلاة بداخله.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. رواه البخاري. وقال ابن عمر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الصمود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. وعن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولقد

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يعطيك ربك فترضى.

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

Donk. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

نشرح لك صدرك

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام. في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن أحكام أيام التشريق. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما

أن يقددونها وينشرونها، وهذا من وسائل حفظ اللحم وبقائه والاستفادة منه مدة أطول، وقيل في تسميتها غير ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، يكبر في تلك الأيام جميعا. وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي أي التشريق مع الرجال في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر، هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، أولها يوم القر. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى. وشرف أيام التشريق مستمعي الكرام وفضلها ثابت بالنص، فيها تقع بقية أعمال الحج من الرمي والمبيت والطواف. ومما ينبه عليه هنا عدم التكلف في حصى الجمار، وهذا موطن مهم ينبغي أن يقف عنده الحاج سواء في لقط الحصى أو في طريقة الرمي. فقد قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنه غداة جمع يعني مزدلفة: هلما ألقط لي فلقطت له، قال: حصيات من حصى الخذف يعني صغارا، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ولخطورة الغلو في الدين نقف عنده تحذيرا وتذكيرا، فقد أكمل الله جل وعلا لنا الدين وأتم علينا النعمة، فنعمة الله تعالى تامة ومنته عامة على خلقه. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، فدل على كل خير ونهى عن كل شر. وإن من أخطر الأمور ضررا على المرء في دينه ودنياه الغلو في الدين، وما دخل النقص على الناس في العقائد والشرائع والأخلاق إلا من الزيادة وتعدي القدر المأمور به. وباعث الزيادة الهوى والشيطان، فالزيادة أحد مداخل الشيطان على الإنسان. والحياة مستمعي الكرام لا تستقيم إلا بالاعتدال وسلوك القصد في جميع الأمور. والآيات والأحاديث كثيرة جدا في النهي عن الغلو وتعدي الحدود والإسراف، فمدار الدين على الاقتصاد والاعتصام بالسنة، وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، من مثل قوله جل وعلا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقوله جل وعلا: واقصد في مشيك، وقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، إلى غير ذلك من الآيات. ومن الأحاديث أيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، وهم المتشددون في غير موضع التشديد. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأسألك القصد في الفقر والغنى. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، وهديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي وأحسنه، هو الغاية في الاعتدال والتوسط. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أيضا: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فما أعظم هذا الدين مستمعي الكرام، وما أتمه وأكمله وأيسره. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من

0: الدلجة، ومعنى الحديث: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون منها، فلا يسوغ لأحد أن يجتهد في الزيادة بقصد الخير أو الإحسان، فمن يصلي نفلا فهو على خير، ولكن بالقدر الذي لا يشق به على نفسه أو يضر نفسه بصلاته. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ولذلك مستمعي الكرام، فإن الخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشر كل الشر في نبذ سنته وهديه ومخالفتها، ولا سيما في هذه الأزمنة التي طال فيها بعد الناس عن هديه، وهو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. والرمي للجمرات الثلاث مستمعي الكرام في أيام التشريق يكون برميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصات، يرمي الأولى ثم يتقدم قليلا ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، ومثل ذلك في الوسطى الجمرة الثانية، يتقدم بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، ثم يرمي الجمرة الثالثة ويمضي ولا يدعو بعدها. اللهم إنا نسألك القصد واتباع السنة، ونعوذ بك من الزيغ ومن منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إلى رحاب الله سنعبر الفجة، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحجة. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة الأعراف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. رواه البخاري. وعن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت: قلت يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. وذكر باقي الحديث. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فلعنتهم، فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ وعليكم. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال: على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لئن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم، أقرب إليكم أينما كنتم،
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودكم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحدة، ورجل جاد بنفسه لله عز وجل حتى يقتل. رواه أبو يعلى والبيهقي. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ما عندي ما أعطيك، ولكن ائت فلانا. فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البزار مختصرا: الدال على الخير كفاعله. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان. رواه البزار. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وفي رواية لابن ماجه قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. وعن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ومن قال في القرآن بغير ما يعلم
جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. رواه أبو يعلى ورواته ثقات. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن ماجه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعا.

0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وزاد وقال ابن الزبير من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. رواه البخاري وابن ماجه والنسائي في رواية من لا خلاق له في الآخرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. رواه البخاري ومسلم. والفروج هو القباء الذي شق من خلفه. وعن أبي رقية رضي الله عنه قال سمعت مسلمة بن مخلد وهو على المنبر يخطب الناس يقول يا أيها الناس أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير؟ وهذا رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عقبة فقام عقبة بن عامر وأنا أسمع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

فتوبى.

ألم

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

Thank you.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. أحييكم أنا طلال الزايد من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة بناء، وضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
2: حياك الله، حيا الله طاقم البرنامج والسادة المستمعين والمستمعات.
1: دكتور صالح، عنوان هذه الحلقة فترة الوحي، ودعني أبدأ معك بنقطتين مهمة في قضية فترة الوحي أو قبيل حتى فترة الوحي. ما فعلته خديجة، وهذا له ارتباط بالوحي الأول ثم الانقطاع الوحي، ورقة بن نوفل وأثره في هذه المرحلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين،
1: اللهم صل
2: على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلنا أنه في المرحلة الأولى كان لخديجة دور في تفسير الحدث أنه ليس بشر، وأن ما حدث لك يا محمد، هكذا هي تريد أن توصل له هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام، ما حدث لك ليس شرا أبدا. هذه المرحلة الأولى أو الحالة الأولى التي والرسالة التي تريد أن توصلها إليها عليه الصلاة والسلام.
1: ولا شك أن هذا جهدها اللي تستطيع.
2: أي نعم، ولا شك أن هذا تسخير الله له. الله يعتني بنبيه ويأتيه بالرسائل التي تعينه وتوضح له وتهديه بأنواع متعددة، منها الوحي ومنها ما يحدث حوله من أحداث ومن أقوال وأفعال.
1: جميل.
2: لكن ما تفاصيله إذن؟ هو ليس بشر، نعم، لكن ما تفاصيله؟ عادة فهم الحالة بشكل عام يمكن أن يحدد بأبسط أدوات تحديد المعرفة. كان تقول أن هذا الذي حدث، على سبيل المثال، عندما ترى الغيوم تتلبد وترى كذا وترى كذا وترى كذا، كل هذا في الوهلة الأولى قد يظهر لك أن هذا مطر قادم، لا يوجد شيء آخر. لكن من عنده علم تفصيلي يستطيع أن يخرجه من كونه مطر إلى كونه عذاب. فلما رأوا
1: عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم.
2: أيوة، هنا علم إضافي زائد في الموضوع، فيه تفاصيل. فلا يكفي مجرد إذن هو ليس بشر، نعم ليس بشر، هذا الذي جاء إلى النبي في حراء عليه الصلاة والسلام. لكن ما هو؟ ورقة بن نوفل لديه علم، فكان يقرأ الكتاب العبراني. فلما سمع التفاصيل قال إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى، ويقصد بالناموس جبريل. جبريل الذي أنزله الله على موسى. إذن هذه رسالة، وهذه نبوة، وهذا وحي، وهذه مهمة طويلة. قال يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، قال ومخرجيهم، قال كذلك ما أتى أحد مثل ما أتيت به إلا عودي أو إلا قوتل.
1: يعني بس مو معطى المعلومة، اللي قال له أصلا البعد. أيوة، كمان الاستراتيجي
2: أعطاه أنه رسالة، وما طبيعة الرسالة وما تبعات الرسالة
1: ومن شبيهها في هذا الرسالة
2: ومن لما قال أنه موسى الذي أنزل على موسى. إذن أنت لما تنتمي إلى فئة، والفئة هذه عندك مقدرة ومحترمة ومذكورة بالخير، وهي مثل عليا، زال كل الخوف، زال كل الهواجس، زالت كل الاحتمالات، زالت كل الافتراضات. الآن القضية هي قضية، الآن التركيز على القضية نفسها، على الحدث نفسه، كيف سيتم التعامل معه، وليس كيف يتم فهمه واستيعابه،
1: وما المطلوب، وش يسوي، وليش
2: قال أو مخرجيهم. هذه المعلومة لم يكن يعلمها النبي
1: صح،
2: فأعطاه السنة. هذه معلومة جديدة،
1: وهذه تهيئة،
2: هي تهيئة، قال أعطاه السنة. لأن السنة أنه لن يأتي أحد مثل ما أتيت به
1: إلا عودي.
2: نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين إلا عودي. هذا أول تهيئة، أن هذه الرسالة الآن هناك تهيئة لقبول حالة الوحي، ثم تهيئة أخرى لقبول تبعات ذلك الوحي، وتبعاته على المدى البعيد، تصل إلى درجة المقاتلة والتهجير.
1: هذا الاستفادة له ثمن،
2: وله ثمن. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحمل عبئا ثقيلا، كما تحمله من قبله موسى عليه السلام. هذا من التفاصيل. فتر بعدها الوحي. السؤال لماذا يفتر الوحي؟ أو ما الحكم التي لماذا يفتر؟ الله عز وجل له حكمه وله مراداته. من الحكم الظاهرة فيها أن هذا الوحي دائما بعد الصدمات الإنسان بحاجة إلى استيعاب الصدمة. حتى في الطب بعد أن يعمل الإنسان العملية يعطونه فترة نقاهة، حين يمنعون الزيارة عنه، يمنعون عنه الزيارة، فيستغرب الأقارب، قال يجب أن يهدأ، يجب أن يهدأ. بعض الذين يحصل لهم حوادث لا تؤدي إلى الوفاة يغمى عليهم، فإذا يصابهم غيبوبة، فإذا وصلوا إلى المستشفى يأتي الطبيب يشخص الحالة. وأذكر حالات شهدتها أو سمعت عنها، كان الطبيب يقول المريض طيب وما في شيء، لكن سيبقى في غيبوبة فترة طويلة. قال لماذا؟ قال لأن الدماغ عندما يصبح عنده مسألة مهمة جدا داخل الدماغ تحتاج إلى معالجة بسبب الضربة، إما مثلا حالة نزيف أو أي اضطراب خطر على الدماغ، فإن الدماغ ما هو فاضي لإدارة بقية الجسم،
1: يركز على هذه
2: فيعمل فيه تعليق لكل أعضاء الجسم، ما يبقى إلا الأشياء الحيوية التي تبقي على قيد الحياة. فيقول أنا كان يقول أنا ما نفاضي أشوف، ما نفاضي أسمع، ما نفاضي أتكلم، ما نفاضي أتحرك، أنا الآن يكفي أن العضلات التي تعمل بشكل لا إرادي وهي تعمل من قبل بشكل لا إرادي هذه ما فيها كلفة، أما التي تعمل بشكل إرادي فأنا لدي مشكلة يجب أن أحلها. تسمع حين الرسالة تأتيك من البنك يقول لك يوم الجمعة من الساعة كذا إلى الساعة كذا هناك حالة صيانة في النظام، في النظام لن يكون بنفس الكفاءة، يعني قد يكون بطيء،
1: ربما يتعطل،
2: يتعطل بعض العمليات تطلبها ما يعطيك إياها النظام، تبي تحول ما يحول لك، تبي تودع ما يودع لك. طب لماذا هذا التعطيل؟ هذا التعطيل لأنهم جالسين يعالجون مشكلة مركزية. الإنسان يحتاج إلى أن يتوقف عنه ما يثير حركة الذهن حتى يبدأ الذهن يقوم بعملية ماذا؟ يقوم بعملية المعالجة والترميم. هذا أتكلم من ناحية مثلا طبية ولا طيب من ناحية عقلية وذهنية. ما الترميم؟ هو توطين الفكرة. الفكرة يجب إن صحت العبارة الفورمة لازم تركب على بعض. كيف تركب على بعض؟ تعرف عند الصنايعية اللي يشتغلون في البناء لما يجي بيسوي دهان قبل الدهان بيعمل تأسيس، هذا عشان يوطن البوية وتتفاعل وتتوائم مع الجدار وما تطلع، وما تطلع يعمل تخشينة عشان ما تطلع. الذين يسوون زراعة كلى، زراعة كلى وصلاني يشافيهم جميعا يعافيهم،
1: يأخذ فترة
2: يعطون الدواء. هذا الدواء ما مهمته إلا المصالحة والمواءمة بين الجسم الغريب وبين جسم الإنسان طيلة حياته.
1: سبحان الله،
2: لو نقص هذا الدواء يبدأ الجسم يرفض الجسم الغريب. هذا عملية التوطين،
1: يعني كأنه عملية توطين قصرية.
2: هي توطين. الآن هذه الفكرة وهذه المسألة أنك نبي تحتاج إلى أن يستوعبها الجسم، يتكيف معها، يتوائم معها، يستوعبها استيعاب نفسي، استيعاب انفعالي، استيعاب ذهني، استيعاب فسيولوجي. ما عاد تصبح شيئا نشازا داخل الإنسان. ما عاد تنكر نفسك. أنت لا تنكر نفسك الآن. أنت متوائم. هويتك السابقة التي بنيت لك سابقا أنك الطاهر الأمين الصادق، ها، النبيل الذي يمارس الأدوار الريادية، هي هيئتك. لكن الحدث أكبر من هذا. النبوة شيء فارق كبير بين من ليس بنبي ومن كان نبيا، اصطفاء. فلا بد من التهيئة تكون بأعلى مستوياتها، وغالبا التهيئة تكون على مستوى القلب وعلى مستوى الذهن. فلا بد من مرحلة يستوعب فيها الإنسان هذا. فكانت مرحلة الوحي ليبدأ النبي. طبعا الاستيعاب ما مؤشره أنه حدث، ما الدليل أن الاستيعاب أخذ كفايته؟
1: حصل.
2: أيوة، الطباخين يقول كيف تعرف أن الطبخة الآن جاء الوقت المناسب أنك مثلا تضيف الشيء الفلاني عليها؟ قال لك لا تضيف مثلا هذا البهار الآن، قبل وأضفتها الآن بيسوي بيسوي بيسوي، لا تضيف إلا في الوقت الفلاني. تقول شو العلامة؟ قال إذا بدأ يغلي مثلا، أو إذا رأيت اللون الكذا تغير، أو إذا رأيت أنه بدأ يظهر له رائحة معينة طلعت هذه الريحة إذا شميتها خلاص ضع الشيء الفلاني، أو وطي النار، أو عندما يشتاق إلى الحدث مرة ثانية،
1: يريد أن يراه أو يسمع،
2: يريد أن يعود إليه مرة أخرى ويراه، يريد أن يسمع مرة أخرى، يريد أن يشوف إيش اللي حاصل. هذه مرحلة الاشتياق معناته بدأ الآن يطلب المزيد، فهو مهيأ
1: وصار فيه نوع من المواعظة.
2: وهذا ما حصل له عليه الصلاة والسلام، فإنه اشتاق إلى الوحي، اشتاق إلى الوحي حتى أحيانا استبطأه لم يسمعه. فلما استبطأه هو ما في قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال فإن ربك ما نساك وما تركك وما انصرف عنك وما رغب عنك فلا زلت عنده مرضيا، ولا زلت عنده المصطفى، ولا زلت عنده مقبولا، ولا زلت المرشح لهذه النبوة، ولا مرشح غيرك. ولكن الله عز وجل قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأنت في عناية ربك إلى آخر خطوة في هذه المرحلة، وهي يوم القيامة في الآخرة سوف يرضيك الله عز وجل. دلالة على ماذا؟ هناك مع هذا التطمين هناك تهيئة لما سيمر في هذه الرسالة من من من صدمات، أنها تنتهي بالرضا.
1: يا سلام.
2: ولن تنتهي بغير ذلك، سوف تنتهي بالرضا. فكما انتهت بك الرحلة السابقة بالنبوة، ستنتهي بك هذه الرسالة النبوة برضا الله عز وجل عنك. فثم بعد ذلك فما لبث أن عاد الوحي وتتابع. التتابع الآن لم يعد فيه مشكلة، بل التتابع كان زاده عليه الصلاة والسلام،
1: اللهم صل،
2: وكان ملاذه الذي يلوذ إليه، وهو أصبح بعد ذلك ملاذ الصحابة الذين ينتظرون ماذا سينزل.
1: وتحول هذا الوحي لأن أصبح روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر،
2: أمر سار روحا، سار حياة يحيى بها عليه الصلاة والسلام، سار قوته، سارت لذته، ينتظر عليه الصلاة والسلام. بل سيأتي في مراحل قادمة كيف أن الوحي أصبح هو قوته التي يتقوى بها لحمل أعباء الرسالة.
1: دكتور، خليني أسألك عن موضوع توطين المعرفة والرغبة فيه على مستوى الشخصي وعلى مستوى من هم تحت أيدينا على الجانب التربوي، كيف يمكن أن تساعد؟
2: نحن نتكلم عن بناء الذات.
1: أيوه.
2: فعندما تمر عليك المعرفة، تعطي المعرفة للطالب، عليك أمرين. أولا توطين المعرفة يكون باستخدام أساليب التعليم المسبقة، يسمونها المنظم المتقدم، هي أساليب تستخدم قبل التعلم حتى إذا جاء التعلم مثل ما يقولون ضربة معلم، يعني يحصل الإفاقة الذهنية. ها، الإفاقة الذهنية هذه أنه يستبصر ما كان مستبصر. هذه طريقة للتهيئة. النوع الثاني من التهيئة، أو عفوا من قضية توطين المعرفة، أنك بعد أن تعطيها المعرفة لا تعطيها معرفة أخرى تزاحمها وبنفس القدر وبنفس المستوى. وماذا تصنع؟ تعطيه معارف تخدم المعرفة الجديدة، تعطيه معارف هذه المعرفة تخدم المعرفة الجديدة. ماذا نقصد بذلك؟ أي أنك تقول أعمل نشاط، أعمل تطبيقات، أعمل لوحات، روح حل لي مسألة، روح أعمل بحث، روح أعمل هذه المعلومات والأنشطة والممارسات لتعميق وتأسيس المعرفة التي أخذها، فيحصل فيها التوطين. ثم بعد ذلك تقول كيف نطبقها في المواقف الفلانية، عشان يبدأ يسأل نفسه مدام كيف نطبقها، إذن كيف نتواءم معها في الحياة، كيف نتواءم معها فيها،
1: وهو يشعر أنها صارت مناسبة وأنها جزء من روتين حياته.
2: أي نعم، صحيح.
1: شكرا دكتور صالح على هذه الحلقة، إن شاء الله نلقاك في حلقة قادمة، في أمان الله.
0: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا، كونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك،

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: واحة القيم. واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
1: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعين الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص، وأيضا يمتد تأثير هذه القيم على الشخص وأيضا على المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة، نبين أهميتها ونعرفها وأيضا نذكر بعض المظاهر والصور لهذه القيمة، وفي النهاية أيضا نتعلم كيف نكتسب ونزرع هذه القيمة ونستشهد ببعض الأمثلة والقصص المفيدة لهذه القيمة.
1: واحة القيم. واحة القيم.
3: بداية المستمعين الكرام دعونا نرحب بضيف حلقتنا في هذا اليوم الدكتور عبد الله الطارقي، الباحث في شؤون الطفولة والشباب. حياك الله الدكتور عبد الله معنا.
4: الله يبارك فيك، مرحبا بك وبالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
3: حياك الله دكتور عبد الله. طبعا اليوم بإذن الله نتكلم يعني عن قيم عظيمة، وهي أيضا قيم الأماكن العامة. ماذا نقصد بقيم الأماكن العامة؟
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا، نحن اتفقنا أنه لا يوجد سلوك للإنسان لا يتصل بالقيم، فكل سلوك للإنسان هو يعني يعبر أو صادر عن منظومة قيم ثاوية خلفه هي المحركة لهذا السلوك، سواء كان هذا السلوك فعلا أو قولا نطقا أو حتى مجرد موقف، يعني مجرد الصمت أحيانا هو يعني
3: يعتبر قيمة،
4: يعتبر سلوك معبر عن قيمة خلفه.
3: نعم.
4: وبالتالي كل الأماكن العامة التي يتحرك فيها الإنسان، يتكلم فيها، يجلس فيها، يأكل فيها، يشرب فيها، يستخدمها، يشاركها مع الآخرين ويتشاركها معهم، هي أماكن لحراكه الطبيعي، لتواصله مع الناس، لتواصله مع البيئة، لحتى استجمامه، لنزهته، لترفيهه. كل هذه الأشياء الإنسان يمارسها في أماكن عامة، سميت عامة لأنها له ولغيره ولعموم الناس، فلا بد أنه ينتبه لسلوكه، لألفاظه، لكل حركته السلوكية والذوقية واللفظية أن تكون وفق قيم، لأجل أنه الموضوع أنت لست في خصوصية في بيتك.
3: صحيح.
4: فتصنع يعني يمكن ما تشاء.
3: نعم.
4: مع أنه نحن دخلنا إلى البيت وأيضا ألزمنا أنفسنا بمنظومة قيم، لكن حتى حينما نخرج من البيت نحن المفترض أن تقف بجوارنا ذات اليمين وذات الشمال مجموعة قيم هي التي يعني تقود حركتنا، لأنه أن يقع الإنسان في الحالة السائلة، الحالة اللا قانون، اللا نظام، اللا قيمة، مشكلة.
3: صحيح.
4: وأنه الإنسان
3: صلى حياة بلا قيم.
4: أيوة، أن يفعل الإنسان كل ما يحلو له.
3: صحيح.
4: في كل وقت وفي كل مكان، هذا يعني فوضى.
3: صحيح.
4: والفوضى يعني لا تنم عن حياة اجتماعية راقية أبدا.
3: نعم دكتور عبد الله، يعني كما ذكرت احنا تكلمنا عن منظومة القيم في الداخل، والآن إذا خرج الإنسان طبعا من بيته يحتاج إلى أيضا قيم في الأماكن العامة. طيب إذا كنا نتكلم عن قيم الأماكن العامة أو الذوق العام، هل هم يعني سواء في نفس العبارة؟
4: إيه نعم، هو نفس المجال، لأنه نعم. ممكن أن تعبر عنها بموضوع الذوق العام كقبة كبيرة،
3: يا سلام،
4: تنضوي تحتها كافة القيم المتصلة بالأماكن العامة.
3: نعم.
4: وخلينا مع كلمة الذوق.
3: جميل.
4: الذوق العام.
3: نعم.
4: الخليل بن أحمد يقول عن الذوق، لأن الذوق إحنا نعرف إنه ما يذاق باللسان.
3: تذوق. نعم.
4: أي تذوق.
3: نعم.
4: لكن الخليل بن أحمد يقول أن كل ما تدركه بأي حاسة من حواسك يصح التعبير عنه بالذوق، ولذلك أنت عندك ذائقة نغمية
3: مثلاً،
4: سمعية، وعندك ذائقة شعرية، وعندك ذائقة للطعام، وعندك ذائقة فنية، وعندك ذائقة لفظية، وعندك ذائقة ظاهرية في البزة، في الهندام، في الألوان، في التناسق، في الأشياء.
3: إذن كل الحواس ترتبط بالذوق يعني.
4: نعم. ما تشمه، ما تراه، ما تسمعه، ما تحس به، كافة الحواس تشترك في قضية الذوق كما يليق بها. وبالتالي يعني كذا إذا صار الذوق العام هو الرابطة الكبيرة والقيمة العليا لكافة القيم التفصيلية المطلوب أنها تؤثر على حركتي في كل مكان، معنى هذا أن الموضوع تحول إلى أيضا رعاية، لأن بعض العلماء يرد هذا إلى مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام التحسينية، والتي يقول عنها الشاطبي أنها أخذ بما يليق بمحاسن العادات
3: الله.
4: وتجنب المدنسات، لأن هذه المدنسات تخرج بالإنسان عن حد الاعتدال. والذي يجمع هذه القضايا التحسينية والذوقية مكارم الأخلاق.
3: سلام.
4: ولذلك أنا مطلوب مني أن أتعامل بمكارم الأخلاق في كل مكان عام أشترك فيه مع الآخرين. خذ على سبيل المثال القضايا التي يمكن أن تلوث المكان. أنت في مقهى، إذا كان المكان ليس مسموحا لك فيه بأن تدخن، أنت تلوث على الناس.
3: الباقي صحيح.
4: هذا تلويث للهواء وتلويث للرائحة،
3: إذا حسي ومعنوي في نفس الوقت.
4: تماما.
3: نعم.
4: الذي يرفع صوته في مكان الناس جاية للهدوء،
3: للعبادة مثلا،
4: للعبادة مثلا في
3: نعم.
4: مسجد. ولو حتى قلنا في مقهى، ولو
3: نعم.
4: قلنا حتى في الشارع العام.
3: صحيح.
4: يمر إنسان بسيارته وهو رافع صوت السيارة إلى أعلى شيء وسط حي سكني، مخالف للذوق.
3: نعم.
4: حتى نازل فيه عقوبات حتى.
3: صحيح.
4: في ذائقة وقيمة حتى في موضوع التلوث هذا، أليس

0: لوحدك، وإن كنا قلنا دخلنا مع الإنسان في بيته فهناك قيم تضبط حركته. نعم. فكذلك إذا خرج الموضوع أصبح أشد.
1: صحيح. وأصعب يعني.
0: وأصعب.
1: نعم.
0: وأيضا يدخل في هذا موضوع التلويث بالنفايات بالأوساخ. يرمي الإنسان يعني نفايات في غير مكانها.
1: صحيح.
0: موضوع النظافة قيمة. وأهم القيم التي ينبغي أن تؤثر على سلوكك في المكان العام.
1: صحيح.
0: فالأماكن العامة المفترض أن يكون لدينا فيها ذوق في النظافة، ويكون عندنا فيها ذوق في الأصوات، وأن يكون عندنا فيها ذوق حتى في الرائحة. مؤخرا صدر تقرير من المنور من وزارة الثقافة متعلق برائحة المدن. كل مدينة لها طابع في رائحتها. طيب أنا مسؤول أيضا أن أكون مساهما، لو كان هناك زائر لهذا المكان إيش الصورة التي سيخرج بها كرائحة تعبر عن هذا المكان الذي كنت فيه، واللي هو جزء من بيئتي من مجتمعي من وطني
1: من التراث أيضا. صحيح.
0: وهكذا. أيوة. تصور يعني موضوع بعض الأدباء يذكر من الذوق العام وقيمه البشاشة.
1: الله.
0: يعني أنت ما الذي يمنعك أن تقابل كل ما خرجت للناس؟ من حقهم أن يروك مبتسما.
1: صحيح. وهذا مطلوب في الداخل أو في الخارج.
0: أو
1: حتى.
0: في الخارج.
1: نعم.
0: لماذا تنقل إلي هذه الكآبة؟
1: صحيح.
0: ليش أشوفك بوجه مكفهر؟
1: صحيح.
0: ابتسم. بل يعني نصوصنا الدينية تقودنا إلى هذا. تبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: صدقة. نعم.
0: هذا أخيك ليس بالضرورة في البيت. بل وكأن الحديث يتكلم عن الأماكن العامة المفتوحة.
1: صحيح.
0: لقيته في مسجد، لقيته في مقهى، لقيته في الشارع، لقيته في إدارة، لقيته في مؤسسة، لقيته في عمل، تبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: صدقة. صحيح.
0: فما الذي يجعلك تكون حريص أنه إذا نظر إليك أحد أن تكون مبتسما؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بساما، يعني هكذا تصف النصوص وتصف عائشة رضي الله عنها.
1: نعم.
0: هذه القيمة، قيمة البشاشة، قيمة نشر التفاؤل، يعني أنت ستؤثر على من حولك بابتسامتك هذه.
1: نعم. دكتور عبد الله، يعني أنا أستاذنك في فاصل قصير ومن ثم نعود بإذن الله لنكمل حديثنا. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
2: واحة القيم.
3: واحة القيم.
2: برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير مع الدكتور عبد الله الطارقي. دكتور عبد الله حياك الله معنا مرة أخرى.
0: الله يبارك فيك ويسلمك.
1: الله يبارك فيك. دكتور، يعني كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن قيم الأماكن العامة، طبعا عرفنا هذه القيم، وأيضا يعني استشفينا بعض الأمثلة وبعض أيضا الصور وبعض المظاهر. هل هناك أيضا يعني بعض المظاهر الأخرى غير التي ذكرناها في
0: نعم.
1: قبل الفاصل؟
0: نعم. يعني مواصلة، لماذا أمرنا إذا ذهبنا إلى صلاة الجمعة بالاغتسال؟ علماء المقاصد يقولون أن المقصد الشرعي في موضوع غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذه النصوص التي توجب على الإنسان أن يغتسل ويتطيب قبل الذهاب لصلاة الجمعة، سببها أنه هنا في أناس آخرين معاك في المكان.
1: صحيح.
0: حتى سبب الحديث أنه فعلا أن الناس كانت تجتمع فتتأذى من عدم اغتسال بعضهم في حضوره،
1: يعني حتى الملائكة تكون موجودة.
0: أي نعم. في موضوع الملائكة وأكل الثوم والبصل.
1: نعم.
0: طيب هذا المسجد، طيب أنا ذاهب لمكان عام سأجلس مع الناس فيه. صحيح. هل يليق بي أن أكل ثوما أو بصلا؟
1: لا يليق.
0: أيضا لأن الملائكة تتأذى ما تأذى منه بنو آدم، فجعل تأذي بني آدم هو المانع.
1: نعم.
0: ثم تأذي الملائكة. وبالتالي هذه الأماكن العامة المفترض أن تكون مراعيا لمشاعر الآخرين، لأذواق الآخرين، لسمت الآخرين، ألا تزعج أنوفهم بأن يشموا رائحة كريهة. هذا لوحده موضوع من حقهم عليك ما دمت جاي لهذا المكان العام الذي يجمعك مع الآخرين.
1: صحيح.
0: فكل درجات ومستويات الطهارة حسا ومعنا وذوقا ورائحة، المفترض أنه في الأماكن العامة أن تكون قيمها هي المهيمنة على سلوكنا،
1: خاصة طبعا الدكتور في الأجواء

0: حارة.
1: صحيح، يعني
0: نعم.
1: الموضوع، وكثير من المناطق أصلا في العالم العربي كله والعالم الإسلامي كله مناطق حارة وشبه حارة يعني،
0: نعم.
1: فهذا أمر يستلزم هذا. وسبحان الله، يعني الذي يجمع هذه الأشياء كلها وهذه القيم أنها قواعد وأخلاق تصون الجو العام في المكان الذي يجتمع فيه الناس، أن تسود فيه مكارم الأخلاق.
0: يا سلام
1: يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: إياكم والجلوس في الطرقات، موضوع لأن الطريق ليس لك لوحدك، ففي ذوق معين، في أدب معين، في خلق معين. أنا ما أنسى صديقا كان يقول لي أنه إذا خرج بسيارته يعطي نفسه رسالة أنه لا يغلب أحدا في الطريق، يعني أي واحد يريد أن يزاحم ويبغى يدخل قدامه يقول أنا أقف وأخليه
0: تفضل.
1: يدخل، يبغى يسقط علي تفضل.
0: هذا إنسان صبور جدا
1: جدا
0: ما شاء الله،
1: هو فعلا شخصية صبورة
0: ما شاء
1: جدا.
0: الله.
1: لكن انظر إلى هذا الدرس، هو درس لغيره ممن ينافس الناس في الطريق.
0: نعم.
1: يا أخي أين الذوق؟ أين الأخلاق؟ لماذا لا يعني نؤدب أنفسنا بمثل هذا؟ هذا مكان عام
0: صحيح،
1: يحتاج أن تحضر فيه قيمنا أو مستويات عالية من الذوق. أنت في مكان عام، صحيح أنه كل شيء مفتوح أمامك، لكن هل من حقك أن تطلق النظر فتنظر
0: لا.
1: في كل شيء؟
0: لا.
1: هل من حقك أن تؤذي الآخرين؟ هل من حقك أن ترى أذى وقذى ووسخا ودنسا في الطريق؟ يعني شوف كيف النصوص، يعني ديننا عظيم جدا، رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم على مجرد يعني أن الله شكر لرجل أماط غصنا عن طريق الناس، شكر الله له ودخل الله الجنة.
0: الله أكبر.
1: فقط ليش؟ مراعاتك للآخرين في هذا المكان العام الذي هو يعني لك ولغيرك له مزية أجر عظيم عند الله عز وجل، حتى يكون صاحبه يستحق أن يدخل الجنة.
0: أجر الله أكبر.
1: فلما احنا منكلمك على موضوع قيمك في الأماكن العامة، لا نحدثك عن شيء يسير، ولا نحدثك عن شيء لا يستطيع أن يصل بك إلى أكبر غاية تتمناها أنت كمسلم وهي دخول الجنة.
0: نعم.
1: فالموضوع جدا كبير،
0: صحيح،
1: يجعلنا في كل لحظة تخرج فيها من البيت، لاحظ معايا النصوص حتى الأحاديث ومنظومة القيم اللي تكون في الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل،
0: صحيح،
1: أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم. الله،
0: الله،
1: يعني أنت حتى أن تظلم الآخرين، أنت رايح خارج للناس الآن.
0: نعم.
1: أنت رايح للناس الآن، لا تظلم أحد.
0: الله.
1: يعني يا ربي لا تمكنني من أن أظلم أحد، يا رب لا تمكنني من أن أؤذي أحد، يا رب لا تمكنني من أن أفعل شيئا لا يليق.
0: مراعاة لشعور الآخرين،
1: مراعاة للآخرين.
0: نعم.
1: شوف هذه الأمور ستجعلك إنسان إيجابي،
0: صحيح،
1: ستجعلك إنسان يقدم أمورا لافتة في مجتمعه.
0: نعم.
1: يجعل الأماكن العامة أماكن راقية، يجعل الأماكن العامة يعني هي ناطقة وصارخة بذوق عام كبير جدا، يعطي سمة لنا ولمجتمعنا ولبيئاتنا.
0: ذكرت دكتور عبد الله قبل قليل في المظاهر والأنواع حفظ النظر، كيف يكون حفظ النظر يعني للشخص في الأماكن العامة؟
1: يعني هي قضية لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطريق غض البصر وكف الأذى.
0: يا سلام.
1: يعني أحيانا ترى أمرا لا يليق لك إطلاق النظر فيه.
0: نعم. أو التركيز عليه.
1: أو التركيز عليه.
0: نعم.
1: فلماذا تطلق النظر؟ لأنه هذا النظر قطعا هو سيؤذيك أنت، أنت الناظر نفسك،
0: صحيح،
1: سيعود بندوب في قلبك وفي نفسك أنت. هذا واحد. أمر الثاني، المنظور إليه أحيانا ربما أكسبته إثما أنت لأنك أنت نظرت. أيضا أنت حينما تنظر بعض الأشياء وبعض الأمور وبعض المواقف تحصل عفوا وخطأ، فينحرج اللي أمامك أنك نظرت.
0: صحيح.
1: فلماذا تحرجه؟
0: نعم.
1: لماذا تحرجه؟ يعني النصوص تصل معك إلى شيء يعني أبعد من يعني شيء دقيق جدا في موضوع ذائقتك في تواصلك الاجتماعي مع الناس في الأماكن العامة.
0: الله أكبر. الله أكبر. جميل جدا. هذه المظاهر اللي فعلا يعني يحتاجها الإنسان ويحتاجها أيضا كل شخص في الأماكن العامة، لكن كيف الآن يعني يكتسب الشخص هذه القيم؟ إذا كان يعني يريد أن يزرع هذه القيمة في نفسه سواء أو حتى في أبنائه، كيف يعني له أن يزرع هذه القيم؟
1: شوف، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم.
0: يا سلام.
1: أولا العلم بالتعلم معناته الآن تعرف إيش هو العلم،
0: نعم،
1: ما هي أدوات نيله، ثم تتعلم.
0: صحيح.
1: يعني تبدأ تمارس هذا العلم.
0: أنت
1: جائع تريد طعاما، اي بس معرفتك للطعام وحدها لا تكفي، لازم تروح تاكل.
0: صحيح.
1: كذلك معرفتك لهذا الذوق، انه انت مثلا لابد انه تراعي ذائقه المكان، تراعي شخصيه المكان، تراعي هويه المكان. هذا معناه انه انت لازم تتعلم هذا الموضوع، ولازم تمارسه، لازم تدرب نفسك عليه.
0: صحيح.
1: يعني بعض الناس لا يستطيع الا اذا دعا صديقا له هو مع صاحبه افترقوا، لابد أن يناديه بصوته العالي. أليس من حق هؤلاء الناس الذين حولك ألا يسمعوا هذا الصراخ وهذا الصوت الأجش؟ لكن في ناس مهما بعدت عنه يستطيع أن يدعوك بذوق.
0: يا سلام.
1: طلع جواله ودق عليك، أشر لك من بعيد،
0: حتى لو هو قريب فعلا،
1: حتى هو قريب.
0: نعم.
1: أشر لك بيده.
0: هناك ذوقيات فعلا،
1: في ذوق، في ذوق يمكن أن تمارسه في الأماكن العامة. يحافظ على هوية المكان، ويحافظ للناس على هدوء المكان، على سمت المكان، على شخصية المكان. كل هذه أمور لابد معرفتها أولا، ثم ممارستها والتدرب عليها. إذا تدربت عليها عمليا حينها لابد أن تكتسبها. لكن إذا هملت نفسك فلا تتوقع أنك ستتعلمها أو أنك تمارسها وتصبح جزء من شخصيتك وتكوينك الأخلاقي والقيمي.
0: نعم. في بعض الأحيان يعني العادات السيئة يعني تجبر الإنسان على أنه فعلا يعني يسلك هذه العادات السيئة، لكن يعني دكتور إحنا ممكن نقول يعني كيف يعني يضع الشخص أو كيف يضع الإنسان يعني لنفسه معيار بحيث يعني يفرق بين العادة السيئة والعادة الحسنة؟ في بعض الأحيان يعني في الأماكن العامة ربما هذا الشخص يعني إذا نادى أحد مثلا من بعيد وكذا هو يعتبر أنه يعني عادي جدا، ما يعتبر انه هو مثلا رفع صوته او اثر على المكان او اثر على الشخص.
1: صحيح.
0: كيف هو يعني يضع مقياس او معيار؟
1: ولذلك قلنا اولا موضوع الوعي، موضوع ان تدرك، ان تفهم ما هو الذوق اصلا،
0: نعم،
1: ان تفهم ما هو الخلق المطلوب منك في هذا المكان.
0: صحيح.
1: لانه اذا كان التصور مشوه لابد ان يكون السلوك مشوه.
0: صحيح.
1: اذا كانت القيمه ليست واضحه عندك اصلا لابد تتصرف تصرفا لا يليق. يعني هذه معادلة واضحة.
0: صحيح.
1: انت ما تعرف لازم تغلط.
0: نعم. جميل. طيب اذا كنا نتكلم مثلا عن الاباء الان والمربين في البيت، كيف ممكن يعني يزرعوا؟

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج في ملكوت الله. أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ورافقني من الإخراج عبد العزيز العسيري، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: في هذه الحلقة مستمعين الكرام سيكون حديثنا فيها عن الجلد والإعجاز العلمي في ذكره في القرآن الكريم. سنتحدث أيضا عن الأمعاء وبعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بهذين الموضوعين. ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: حياك الله شيخ وائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
3: أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله.
4: في الله حييك.
3: في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الجلد وذكره في القرآن الكريم. سنتحدث عن بعض الحقائق العلمية، دور الجلد والأمعاء تحديدا في الإحساس العلمي بالألم، وربما معلومة جديدة عن قضية الأمعاء وارتباطها بالإحساس في جسم الإنسان، سنتعرف عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. لكن دكتور، دعنا نبدأ بالآيات القرآنية التي أوردت الجلد أو الأمعاء في القرآن الكريم، وربطها أيضا بالإحساس، و يعني كلام المفسرين من أئمة الإسلام عن هذه الآيات وتفسيرهم لها. بعد ذلك إن شاء الله سنتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بها.
4: أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكرك يا شيخ وائل، وأشكر القائمين في هذا في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة نداء الإسلام، والبرامج المتميزة التي نلقاها على مسامعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ميزان حسناتكم وحسنات المستمعين والمستمعات. سبحان الله، الآيات التي ذكرت الجلد الشيخ وائل، وذكرت الأمعاء خصوصا، لو تلاحظ في آيتين، آية في سورة النساء وآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدث بصفة خاصة عن عضوين أساسيين، عن عضو الجلد وعضو الأمعاء. لماذا يا ترى؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في آية 56 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في آية 15 يقول الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لو تلاحظ الآية الأولى ذكر الله فيها سبحانه وتعالى الجلد. لماذا بقدرته وحوله وحكمته وحكمه الله عز وجل يبدل جلود الكافرين يوم القيامة؟ نسأل الله السلامة والعافية.

0: يبدلهم جلودهم أو جلودهم التي كانوا عليها إلى جلود غيره. وفي الآية الأخرى في سورة محمد تقطع، وتلاحظ الكلمة تقطع كلمة معناها فريد، ومعناها أنه لماذا ذكر التقطيع في الأمعاء، هناك نتيجة بعد التقطيع. فالآية الأولى تبديل الله سبحانه وتعالى الجلود. بس لو نعرج على فهم المفسرين الأوائل في تفسير الآيتين، الكلام هذا في القرن، يعني في القرون السابقة، ربما في القرن الثامن، والآيات نزلت في القرن السابع الميلادي. الله عز وجل يقول إيش؟ كلما نضجت جلودهم، أي قال الطبري سوف ننضجهم في نار يصلون فيها، نسأل الله العافية، أي يشوون فيها أو يشوون فيها، كلما نضجت جلودهم، أي كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت وتفحمت بدلناهم جلودا غيرها. لماذا يا الله؟ لماذا تبدل جلودهم؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الشيخ وائل أن يبدل عظامهم أو أن يبدل أعضاؤهم الأخرى؟ لماذا ذكر الجلد؟ ليذوق العذاب. ما هي نتيجة العذاب؟ ما المقصود من العذاب؟ هو الألم وشدته وكربته. فكيف يتحقق هذا العذاب؟ يتحقق بالحرق الذي يصاحبه الألم. فلذلك بعد أن تنضج جلودهم وتشوى يبدلهم الله جلودا غيرها، فعنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها. انتهى كلام الطبري. وقال الزمخشري، الزمخشري قال ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. وقال أيضا القرطبي وسقوا ماء حميما، أي حارا شديد الغليان، إذا دنا منهم، نسأل الله السلامة والعافية، شويت وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم. قال الطبري وسقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حره فقطع ذلك الماء من شدة حرارته وشدة ألمه. لو ذكرنا هذه الآيات، نحن ذكرنا أقوال المفسرين، النظرة التاريخية السابقة، الناس في اعتقاداتهم في القرون الأولى السابقة يعتقدون قبل اكتشافات العلمية أن الجسم كله حساس للألم، ولم يكن واضحا في حينه أن هناك أعصاب خاصة متخصصة في الجلد لنقل الأحاسيس، وهنا وجه الإعجاز لنقل الأحاسيس والألم. حتى كشفت هذا فتى في القرون الأخيرة، في القرون العلمية، القرون علم التنوير، حتى كشف دور النهايات العصبية في الجلد وأنه العضو الأهم لاحتواء العدد الأكبر منه. لذلك الجلد يا شيخ وائل والمستمع والمستمعة، أن هذا الجلد يتكون من ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة البشرة، وفي بعدها يسموها أو القرنية، وبعدها الحبيبية اللي تسمى البشرة، ثم الأدمة، ثم ما بعد الأدم. ثلاثة طبقات أساسية جدا للجلد. فإذا نزعت هذا الجلد بسبب الحرق والعذاب والشوي، نزعت النهايات العصبية ويفقد الإنسان الإحساس. لذلك الحرق الكامل، الإنسان الذي يتعرض للحرق الكامل، الحرق الدرجة الثالثة، الجلد يذهب مع ما تحت الجلد من النهايات العصبية، من يسموها المواد التي تضم أيضا الأوعية الدموية، والتي تضم الأنسجة التي تساعد على ارتباط الجلد بأسفل منه. فإذا انتهت النهايات فلا يحس فيها الإنسان بالإحساس بالألم، إلا إذا كان الحرق جزءا بسيطا، لأنه إذا حصل هذا الحرق البسيط لا تزال هناك النهايات العصبية التي من خلالها يتحسس الإنسان بهذا الألم. إذن النظرة التاريخية السابقة، لم يكن هناك علم لدى الناس الأوائل أن هناك جزء متخصص للإدراك والإحساس بالألم إلا في نهاية القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. ولذلك عندك سؤال أو استفسار؟
1: لا كنت يعني كنا نريد أن نبحر أيضا في هذه الاكتشافات العلمية الحديثة. ما في أي إشارة لما ورد في كتاب الله عز وجل من هؤلاء العلماء الذين يحاولون اكتشاف هذا الجلد؟ يعني
0: يعني قصدك في الفترة الأخيرة طبعا. بعد يعني الآن بعد اكتشاف علم التشريح وعلم المجهر، المجر في عام 1700 في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر المجاهر العادية هذه
1: أيه.
0: الميكروسكوبات اكتشفت الآن بعدها. سبحان الله، يعني أنا كنت أتمنى أن ألقي هذا الكلام بين مسامعكم أيضا، يعني بين يعني أيديكم وأعينكم، حتى تروا الطبقة الجلدية وما فيها عند الطبقة الجلدية من نهايات عصبية دقيقة جدا. سبحان الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني في ثلاثة أو أربعة مستقبلات أساسية تحت الجلد مباشرة أو تحت البشرة، هذه النهايات العصبية متخصصة. تخيل، واحدة للحرارة، واحدة للألم، واحدة لللمس. يعني هناك يسموها الطبقة التي تحس باللمس الخفيف وتحس بتغييرات درجة الحرارة وأيضا تحس بالألم، حتى اسمها المستقبلات مايزن مايزنر. وفي مستقبل أيضا اسمه المستقبلات الحسية تبع الألم اسمها ميركل. وفي واحدة اسمها واحدة من ضمنها اسمها روفيني كابسول أو روفيني سلندر. يعني كل هذه، معليش أنا أتكلم باللغة الإنجليزية لأن هذه الصلاحات وجدت في علم التشريح للأنسجة، أن هذه المستقبلات الحسية دقيقة جدا ومتخصصة في استقبال المؤثرات الخارجية سواء كان الألم أو الحرارة أو اللمس. ثم تنتقل هذه الألياف العصبية إلى مسار المخ. ولو تلاحظ ولو يلاحظ في في في في علم التشريح وعلم اللي هو العلم وظيفة الأعضاء اللي يسموها الفسيولوجي، نجد أن العصب الذي يخص الحرارة يسري مع العصب الذي إيش مع الألم. لذلك لو تلاحظ بدلناهم جنود اليدوق، يعني ازداد عليهم حر العذاب نسأل الله السلامة مع الحرارة. ماذا أثر في ذلك؟ أثر فيهم الألم، فسار مع الحرارة الألم. فهناك مستقبلين، مستقبل الحرارة الذي يثير الإحساس بالألم ثم يسير إلى المخ، فيبتعد الإنسان بطبيعته وبطبيعة الحال عن هذه المؤثرات الخارجية. إذن هذه النهايات العصبية وجدت في القرن الثامن عشر وبداية القرن عشر، وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرن السابع ميلادي. تخيل، شوف هذه القرون البعيدة المتناهية، ذكر الله سبحانه وتعالى الجلد خاصة لوجود هذه النهايات العصبية التي تحس بأي شيء باللمس وبالحرارة وبالألم، وخصوصا حرارة الحرق الذي يتحول إلى الألم.
1: جميل. طيب دكتور، دعنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الجلد، ونكمل حديثنا أيضا عن المكتشفات العلمية والحقائق العلمية المرتبطة بالجلد. بعد إن شاء الله سنتحدث عن الأمعاء وعن موضوعنا الآخر الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. فاصل قصير مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
3: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
2: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن عثمان. حياك الله دكتور عبد الله، اهلا وسهلا.
4: الله يحييك ويبقيك، جزاك الله خير يا شيخ وائل.
3: وياك ان شاء الله، اهلا وسهلا دكتور. نستكمل حديثنا حول الجلد والامعاء والحقائق العلميه المتعلقه بها والمتعلقة بالحس أيضا، وكيف ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. دكتور، يعني نتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بالجلد والأمعاء، إذا بقي شيء في الجلد، لأنك ذكرت قبل قليل أنه ثلاث طبقات وبه ثلاث مستقبلات حسية أيضا، إذا كان هناك من معلومات أخرى نتحدث فيها عن الجلد.
4: نعم، سبحان الله، كما ذكرت يعني أنا يمكن ربما نسيت أقول شيء، أن هناك الطبقة القاعدية اللي هي تحت البشرة مباشرة هي طبقة من الخلايا تتكون وتتجدد وتتبدل، في يصاب الإنسان بأي حرق أو جرح أو أي مشكلة في الجلد، بعد فترة تحس أنه الجلد إيش بدأ ينمو، لأن هناك الطبقة اللي موجودة، الطبقة الأساسية والقاعدية، يعني تتبدل بسرعة، تنمو بسرعة حتى يعني تستكمل. لأنه الجلد بالمناسبة، الجلد هذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجلد لأشياء كثيرة، ومن ضمنها أنه مانع بإذن الله عز وجل من الجراثيم الغازية ومن أي ميكروب قد يدخل عن طريق، يعني تخيل إنسان لا يملك من طبقة الجلد شيئا إلا طبقة خفيفة اللي هي تحت الجلد مباشرة، ستغزوه الجراثيم والميكروبات والبكتيريا في كل حدب وصوب. لذلك من أهم وظائف الجلد أيضا الحماية الإنسان، وهي جزء أساسي من المناعة، كما أن هناك خلايا مناعية ووقائية ضد الجراثيم، فالمانع الأول بعد إذن الله عز وجل هو الجلد الذي يكون الطبقة الخارجية لهذا الإنسان. كما ذكرنا لهذا الجلد، يعني إعجاز الجلد بالمناسبة إعجاز عظيم جدا، فيه من الخلايا الخاصة المتخصصة، كل بحسب وظيفته وبحسب شكله وبحسب موقعه يكون فيه، تكون فيه الوظيفة واضحة جدا. فهناك أيضا اللي هي الغدد الدهنية والغدد غدد العرق، وهناك أيضا كما ذكرت الأوعية الدموية، وكما ذكرت الأعصاب، الحزم العصبية التي تنقل إشارات الألم وتنقل إشارات الحرق إشارات الحرارة وإشارات اللمس إلى المخ، حتى يميز بين اللمس الخفيف واللمس العميق، ويميز بين الألم الشديد والألم الوسط أو الألم الخفيف، وكذلك الحرارة، كل ذلك يصل إلى المخ حتى يفرز هذه المؤثرات الخارجية، وبالتالي يصدر التعليمات للابتعاد عن هذا المؤثر الخارجي، وعن عن الابتعاد عن الحرارة الكثيرة، والابتعاد عن هذا الموضع، مكان الألم. لكن يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام، ليس هناك مخرج وليس هناك أي شفيع لهم للكفار، فلذلك بعد أن يحرقون، تحرق هذه الجلود وتشوى الدرجة الثالثة، بل ربما أكبر من الدرجة يعني مبالغة، حتى يفقد الإحساس، لأن النهايات العصبية احترقت، النهايات العصبية شويت. فلذلك الله سبحانه وتعالى بأمره الذي يقول كن فيكون، سيبدل هذا الجلد بسرعة فائقة ليذوق العذاب، يذوق العذاب بلا نهاية، خلود بلا نهاية. هذا فيما يتعلق بالجلد. لذلك وأيضا من ضمن الإعجاز، إذن عندنا إعجازين في موضوع الجلد يا شيخ وائل. الإعجاز الأول أن النهايات العصبية موجودة في الجلد، في نسيج الجلد. والإعجاز الثاني أنه فيها مستقبلات الألم عدد لا يحصى، عدد لا يحصى. لذلك يا أخي الكريم، الحرق الكامل قلت لك لا يحس فيه الإنسان بأي ألم أو أي حرارة، لكن الحرق الجزئي والحرق الدرجة الأولى يحس بالألم، لأنه لا تزال الخلايا أو النهايات العصبية موجودة. قلت لك الإعجاز الثاني كان سمعتوني أنه الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومن هذا من هذه الآية فيها إعجاز أن الله سبحانه وتعالى يأمر سبحانه وتعالى الجلد أن يتبدل بالخلايا الموجودة اللي ذكرتها بالطبقة القاعدية والطبقة التحتية، في ذلك ينمو ويتكاثر حتى لا تكون هناك راحة أو تكون راحة لهذا الإنسان الكافر الذي يعذب يوم القيامة في النار. إذن هذا الجلد كما ذكرت، الجلد لو كان لنا فرصة أن نتحدث فقط عن الإعجاز، إعجاز الجلد، يعني لا لا يعني هذا جزء بسيط يا شيخ وائل، نتحدث عن الإحساس بالألم الموجود تحت الجلد، لكن الجلد له إعجاز كامل جدا، إعجاز يعني فصل عن إعجاز الجلد، والله لن يكفينا هذه الساعة أو الساعات المتتالية. حتى لا أطيل عليكم يا أخي الكريم، إذن الخلاصة بالنسبة لموضوع الجلد، ذكر الله سبحانه وتعالى بدلناهم جرودا، ولم يقل سبحانه وتعالى عز من قائل بدلناهم مثلا عظاما أو بدلناهم أعضاء من أعضاء الجسم، ذكر الله
3: الاختيار الدقيق لهذا اللفظ
4: الدقيق، أحسنت، وبدلناهم، تبدل نفسها، ترجع، ما في أي كلام، ما في أي راحة، تبدل، ويأمر هذه الخلايا أن تتكاثر بسرعة. هذا فيما يتعلق بالجلد. عندك سؤال يا شيخ وائل؟
3: لا هو هذه يعني حقيقة، هذه العبارات التي استخدمها القرآن الكريم هي وصف دقيق وكأنها صورة علمية عن حقيقة اللمس، عن حقيقة الإحساس عفوا بالألم والمكتشفات العلمية الحديثة المتعلقة به.
4: انت تخيل يا شيخ وائل هذا الكلام من زمان، كان المفسرون والذين يعني في هذه الفترة، فترة القرآن ونزوله وما بعد ذلك، كان يعتقد أن الجسم كله به آلام، به إحساس الألم وإحساس الحرارة وإحساس، يعتقد أن الجلد والعظم وكل مكان، هناك أيضا نهايات عصبية، ولكن أكثر ما يكون فين؟
3: في الجلد.
4: سبحان الله. فلذلك هذه إعجاز عظيم جدا، ومن آيات الله، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هذه دعوة للناس أن يتأملوا آيات الله سبحانه وتعالى تدبرا وعلما وشرعا وفقها وفهما وتدبرا وخشوعا، آيات عظيمة، آيات عظيمة سبحانه وتعالى.
3: جميل دكتور. الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه وهو الأمعاء، أيضا نريد أن نأخذ الآيات التي تحدثت عن الأمعاء وما علاقة الأمعاء أيضا بالحس.
4: الله أكبر. الله سبحانه وتعالى قال في سورة محمد في آية 15 وسقوا ماء حميما ماذا؟ فقطع أمعاءهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى عز من قائل فبدل أمعاءهم أو غير هذه الكلمة، فقطع أمعاءهم من التقطيع إلى نصفين أو إلى جزء أو إلى أجزاء، لأن هذه الأمعاء بالمناسبة يا شيخ وائل، هذه الأمعاء التي طولها الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة تتكون تقريبا من 5 إلى 5.5 أو 6 متر، ويتكون جدارها من 3 طبقات، الداخلية وتسمى الطبقة المخاطية، والعضلية الوسطى، والخارجية المحاطة بطبقة الصفاق أو الصفاق أو الغشاء البروتيني. يعني هذه الأشياء معليش لا أتكلم فيها، لأن هذه الأشياء العلمية هي في اختصاصنا ونعرف عنها ونعرف الجزء التشريحي فيها. لذلك هذه الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة أيضا، لو مثلا دخل الإنسان أو ذهب إلى أن أدخل منظار في يعني من الحلق والبلعوم ثم إلى المريء ثم إلى الأمعاء الدقيقة، المعدة والأمعاء الدقيقة، هل يحس بالألم؟
3: المفترض أن نعم يحس.
4: لا أبدا
3: ما يحس
4: بالألم أبدا، يعني حتى يعني يعطى يعني عارف، حتى لما يكون في يعني يدخل إلى المنظار يعني يحس ليس الألم، ولكن يحس بدخول شيء غريب في في في حلقه وبلعومه ومن إلى المريء، لكن ما يحس بالألم اللي هو الإحساس بالألم الفظيع الذي مثلا نراه، يعني ربما يحس إنه والله حد. وهذا ليه؟ لماذا؟ لأن الطبقة المخاطية أخي الكريم والطبقة الداخلية لهذه الأمعاء ما فيها نهايات عصبية، سبحان الله. حتى الطبقة الوسطى اللي هي تسمى العضلية سموث مصل، أما الخارجية المحاطة بالصفاق أو الغشاء البروتيني هي لصيقة بالحاجة يسموها المساريقة أو الميزنتريك، يسموها الميزنتري. الميزنتري هذه يا أخي هي الغشاء المحيط للأمعاء الغليظة والدقيقة وحوايا البطن، حتى أيضا تقيه من الجراثيم والبكتيريا، وأيضا فيها الإحساس والنهايات العصبية، الإحساس بالحرارة والإحساس بالألم. فلذلك أي شيء يدخل الجهاز الهضمي لا يحس فيه الإنسان شيئا، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قطع، إلا إذا حصل قطع لهذه الأمعاء. فحينما تقطع هذه الأمعاء، تقطع الطبقة المخاطية لا يحس فيها ألم، ثم الوسطة العضلية لا يحس فيها ألم، بمجرد أن تقطع الطبقة الخارجية المحاطة بالغشاء الذي يلتصق مباشرة بالمساريق والميزنتري في هذه في هذا النسيج. هذا النسيج من مستعمرات عصبية ومستعمرات دموية تغذي الجهاز الهضمي. فتخيل إذا قطع ووصل إلى المساريق ماذا يحصل؟ يحصل ألم شديد جدا، ألم يعني لا يوصف. ويمكن من الناحية الطبية في بعض الناس لما يدخلوا عندنا في الطوارئ سواء أطفال أو كبار، إذا إذا إذا اشتد ألم بطني انتفخ البطن، وكذلك حصل ألم كبير جدا لا يوصف ولا يقدر عليه أبدا. ومثل هذه الحالات ندخلها بعض الأحيان إلى من الطوارئ إلى العناية المركزة، خصوصا إذا كان إذا كانت هذه الأعراض قوية وشديدة، ويكتشف أن هناك ثقب أو يكتشف أن هناك مكان قطع في الأمعاء. فلذلك مثل هذه الحالات نمنع فيها عن الأكل ويمنع فيها عن الشرب، وتستخدم فيها المضادات الحيوية، ويكون هناك استنفار طبي من الجراحة والطب الباطني والتمريض، وكل ذلك يكون في العناية المركزة لأنه حصل ثقب، حصل قطع للأمعاء، غير الألم الشديد الذي يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. لذلك في بعض المرضى يأخذ المغذيات ويأخذ المسكنات القوية لأنه الألم لا يحتمل البتة. لماذا؟ لأنه وصل القطع إلى المساريق أو وصل إلى الغشاء المحيط بالجهاز الهضمي. لذلك هذا هو الإحساس الفظيع الشديد، وهو أقوى إحساس يتصور لهذا الإنسان. نسأل الله السلامة. فلذلك حين يشرب الكافرون هذا الماء الحميم، الماء الذي وصل، نسأل الله العافية، وصل شدة حرارته إلى أن يشوي الوجوه وينزع فروة الرأس، نسأل الله السلامة. انظر إلى هذا الوصف، وصف يعني عظيم، وصف لهذه الحالة، وهو تهديد من الله عز وجل أنه سيكون هذا العذاب، وهو جزء من العذابات الكثيرة. فبمجرد أن يشرب وهو يعلم أن هذا الماء حار قد وصلت حرارته إلى حد الغليان، لكنه من شدة العطش والظمأ يشربه، ثم أن يلبث في ثواني فيقطع هذه الأمعاء حتى يصل إلى المساريق ويكون فيه الألم. هناك ألم الحرارة وألم الحرق وألم الظمأ الشديد وألم العطش، لا منفذ ولا خيار آخر إلا أن يشرب هذا الماء. نسأل الله السلامة والعافية.
3: اللهم آمين، اللهم آمين. دكتور، إذا بقي شيء قبل أن ننتقل للفاصل، لأننا سننتقل لموضوعنا الآخر.
4: أي طيب، بس هذا هو اللي بدأ يعني المعجزة الباهرة في البيان، وأختم فيها في موضوع ما يتعلق بالجلد والأمعاء. الله سبحانه وتعالى قال في الجلد بدلناهم وفي الأمعاء فقطع، ومستقبلات الألم في الجلد ذاته، وإذا تحطمت تراجع الإحساس بالألم إلا بتجدد الجلد، بينما يتفاقم الألم بتقطيع الأمعاء. وبين ذلك القرآن في حالته إلى لفظ التقطيع، فأي دقة وأي بلاغة في التعبير.
3: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، الله يكتب الأجر إن شاء الله. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر خفيف إن شاء الله سنتحدث عنه، وهو عن الذبح الشرعي لبهيمة الأنعام. سنتحدث عنه وعن ذكره في كتاب ربنا الكريم، والحكمة أيضا من تحريم الله عز وجل لأكل الميتة ولأكل الدم. سنتحدث عنه إن شاء الله، وعن الحقائق النصوص الشرعية المرتبطة به، وأيضا التفسير والحقائق العلمية المتعلقة بها. سنذهب إلى فاصل بعد أن نكمل الحديث، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان، ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه. نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باعثمان. حياك الله يا دكتور.
4: حياك الله يا شيخ وائل ومرحبا.
3: اهلا وسهلا دكتور.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: لنا هذا الموضوع الأخير الذي نتحدث عنه وهو موضوع خفيف فيه من الإعجاز العلمي الشيء الكثير، وهو على الذبح الشرعي بالطريقة الإسلامية لبهيمة الأنعام. دكتور، يعني الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة إشارة إلى هذا الموضوع، وأيضا ذكر الله عز وجل على الذبيحة. نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع يعني بشيء من الإيجاز.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف النبي المرسلين. أنا شخوان بس أعطيك آيتين وأعطيك حديثين، ومن هاتين الآيتين والحديثين يعني نبحر في ما يتعلق بالإعجاز العلمي الحديث عن فوائد الذبح الشرعي. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات وماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث بكل ما تعني هذه الكلمة. والآية الثانية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والآيات كثيرة فيما يتعلق بتحريم أكل الميتة والدم المسفوح وكل أنواع القتل للماشية. والحديثين الذين سأذكرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج، قلت يا رسول الله إنا لاقول عدوي غدا، يعني هذه كانت رحلة حربية كان فيها بعد حصولهم على الغنائم. رافع بن خديج يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذبحوا الإبل والأغنام أو نحروا الإبل وذبحوا الأغنام استنفذوا كل المدي والسكاكين أو القصب، فاستنفذت مع نهاية المعركة، فتوالوا أيضا إلى إلى إلى إلى مكان آخر، فقالوا يا رسول الله إن لأكل عدوي غدا وليست معنا مدن، أي جمع مدية هي السكين أو الشفرة. قال أعجل أو أرني ما أنهر الدم، شوف هنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكل ليس السن والظفر أو الظفرة وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة، في هذا في البخاري ومسلم. والله والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم إيش فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إذن من النصين الشرعيين في الآيتين وفي الحديثين يتبين لنا أهمية الذبح الشرعي. والذبح الشرعي تفضل
1: دكتور، هذا يتعلق أيضا بالنحر؟
2: نعم، حتى النحر، لأنه النحر هي للرقبة الطويلة، هي أدوات الرقبة الطويلة، لأنها تدخل في الأوداج والوجين، يعني كما يقول العلماء الحلق والمريء وأيضا الأوردة المحيطة به. لذلك ما هي الفكرة من هذا الذبح الشرعي؟ لماذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم؟ يعني لذلك هذه الخاصية، أنك ترى هذا الدم يسال بعد ذبحه، هذه تبين حلالة الدم، عكس الدم المتخثر والمتجمع والمتعفن. لأنه بالمناسبة الدم يا شيخ وائل إذا لم يخرج من الذبيحة وبقى في الأنسجة الداخلية والخارجية وفي الأحشاء يتعفن، لا يصل فيه الأكسجين، وبالتالي ماذا يتضرر؟ أول ما يتضرر الخلايا المناعية والمقاومة للبكتيريا. إذن هذه الدم بالمناسبة بيئة خاصبة للبكتيريا والجراثيم وحتى الفطريات إذا لم تكن فيه الخلايا المقاومة، الخلايا المناعية. ولماذا لا تكون فيه الخلايا المناعية أو أنها ضعيفة؟ لنقص الأكسجين. ولماذا نقص الأكسجين؟ للاختناق، عدم الذبح. لأنه لا تنسى أن هذا الدم الذي يسال بعد الذبح وهنا الإعجاز يا شيخ وائل، الذبح الشرعي
1: الهدف منه إراقة الدم.
2: إراقة الدم، الله يفتح عليك، إراقة الدم بشكل كبير، لأنه هذا الدم يخرج منه ثلثين ويبقى في الأنسجة البسيطة اللي موجودة في الأحشاء الداخلية والخارجية، أما الثلثين فيسال ويخرج. ولماذا هذا؟ لماذا حينما يذبح الذابح الماشية من الغنم والخروف وحتى البقر ماذا يصير؟ أنه ما يقطع الجزء العصبي بالمناسبة، لو تلاحظ ما يقطع الجهاز العصبي ولا يقطع العمود الفقري الذي فيه العمود العصبي أو الفقرة العصبية، صح؟ مو عندنا الحبل الشوكي، وعندنا الجهاز العصبي، ما ينقطع. ماذا ينقطع؟ ينقطع ثلاثة أو أربع أشياء، ينقطع فيها الحلق أو البلعوم والمريء، والوجين اللي هما إيش الأوردة المحيطة فيها. فلذلك المخ يرسل إشارات إلى جميع الجسم أن الحقوني أحتاج دم، فتستنفر الدم من العضلات الداخلية والخارجية وتضخ إلى القلب. ليش؟ حتى القلب يضخه إلى فين؟ إلى الدماغ.
1: إلى الدماغ.
2: ولكن قطع الوصل بين
1: الدماغ والجسم
2: والدماغ. فلذلك ماذا يصير؟ يخرج الدم. الهدف منه هو إخراج الدم وأنهار الدم حتى لا يبقى شيء إلا اليسير في الذبيحة، صح ولا لا؟ حتى ليش؟ والهدف منه إيش؟ لأن وجود هذا الدم، لو كان هناك دم بالخنق أو الصعق أو الطلق الرصاص كما يفعل هذه الأيام في بلاد الغرب، إيش يحصل؟ يتعفن هذا. لذلك بعد ما يصير هذا الشيء، فين يودوا؟ فين يروح؟ فين تروح الذبيحة بالمناسبة؟ تروح إلى الثلاجات، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يبقى هذه الذبيحة تبقى في الهواء مع تعفنها وتراكم وتكاثر الجراثيم، لا يمكن أن تكون موجودة. لكن عكس الذبح الإسلامي، الذبح على الطريقة الإسلامية، الذبح على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يصير؟ حتى ممكن تجي بعد الجذاب تخليه بمجرد ما ذبح يكون معلق، صح ولا لا؟ ما يوضع في البرادات،
1: يجلس ساعة ساعتين،
2: يجلس ساعة، أيوه يعني يجلس، لكن هذاك ما يستطيع، لا بد أن يكون في البرادات. ليش؟ لأنه لا زال هناك الدم المتعفن والجراثيم. لذلك الإنسان الذي يتعود من أكل هذه الذبائح التي لم تذبح بالطريقة الإسلامية قد يكون معرض لكثير من الأمراض البكتيرية والأمراض البكتيرية الشديدة وحتى بعض الأمراض الأخرى. يعني لا يمكن أن تصور إنسان يأكل هذا اللحم المتعفن واللحم المجمد فيه الدم. إذن الإعجاز في الذبح الإسلامي إعجازين. أول حاجة ماذا؟ إن أنهار الدم تخرج من الجسم. ليش؟ حتى لا يبقى شيء من الدم داخل الأنسجة، صح؟
1: أي.
2: الجزء الثاني أن هذه الذبيحة أو هذه الماشية بمجرد ما تقطع إيش يصير؟ يحصل أنها يغمى عليها. لماذا؟ لماذا يغمى عليها؟
1: الأكسجين انقطع عن الدماغ.
2: الدماغ لأنه الدم ما وصل لها. فلذلك هذا الإحساس لا يشعر، لا تشعر الذبيحة بالألم وألم الذبح وألم النحر.
1: هذا دكتور فيه رد على يعني كثير من المنظمات التي تكون في المنظمات الغربية التي تتحدث عن تعذيب الحيوان بذبحه بهذه الطريقة.
2: بالمناسبة الله يجزاك شكرا انك اثرت على هذا الموضوع. الطرق الاخرى اللي انا اسميها قتل، الطرق الاخرى قتل وليس ذبح، القتل، قتل الماشية من الصعق كما ذكرت، او طلق الرصاص، او حتى بعض الحيوانات
1: الخنق،
2: او الخنق، كلها هذه فيها تعذيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لهذه الماشية. كيف؟ لأنه ماذا يصير؟ يحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم، ولما يرسل فيه ارتفاع في ضغط الدم زي ما قلت لك يبقى الدم في جسم الضحية، وحين يرتفع الضغط تحس بالآلام حتى أنها لا تستطيع، لأنه يضربوا فيها بعض الأحيان يضربوا على إلى إلى إلى إلى إلى المخ أو إلى العمود الفقري أو إلى إلى خلف المخ. فلذلك يعني يحس الإنسان أو عفوا تحس الذبيحة بالألم الشديد حتى أنه لا تستطيع أنها تحرك ساكنا. عكس الأضحية، عكس الذبح الإسلامي، بمجرد الذبح في ثواني يا شخوان، في ثواني تفقد الماشية أو تفقد الذبيحة الإحساس بالألم والإحساس بخلاص، يعني يحصل فيها إغماء تماما، إغماء تماما، عكس الطرق الأخرى الشائعة عند الغرب. هذه يا أخي. وبالمناسبة عشان لا أطيل عليكم، يعني كانت هناك دراسة في لمدة 3 سنوات عن الذبائح المذبوحة بالطريقة الإسلامية مع التكبير والذبائح الأخرى التي لا يذكر فيها اسم الله.
1: ما الفرق؟
2: أنهم أخذوا عينة من، أول حاجة، من النسيج ومن الدم. أخذوا عينة من النسيج الأضحية المذبوحة إسلاميا أو بالطريقة أو بالهدي الإسلامي، وجدوا أنها لا ينمو في هذه اللي هي لا ينمو فيها نوع من أي أنواع البكتيريا. أما الذبح، أما الأخرى، فوجدوا فيها بعض أنواع البكتيريا الموجودة في هذا التحليل. وأما النسيج فوجدوا أن النسيج الذي يذكر فيه اسم الله ويذبح فيه يبعد عنه الدم تماما ويكون صافيا ونقيا، عكس اللحم أو العضلات التي لم يذكر اسم الله عليها ولم تذبح بالطريقة الإسلامية يحس فيها الدم متجمع ومتخثر ويعني يميل إلى السواد أيضا، وهذا معروف ومشاهد للناس في في في هذا الموضوع. إذن هذا الذبح هو نعمة من الله عز وجل، لا بد من يعني تتبع الهدي الإسلامي فيه. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال، حتى نهى صلى الله عليه وسلم ذلك إيش على السن والعظم، السن فهو عظم، نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن ذبح الأضحية بإيش بالسن، هذا نهي من رسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك نهى عن استخدام العظم في في في الذبح، لابد يكون يعني تكون يعني الشفرة حادة جدا ولا تكون من العظم والسن. أما العظم فكان يستخدم في أيام الحبشة من منذ زمن، فكانوا يغرزون العظم في الرقبة فيخنقونها، فهو ليس هناك ذبح وإنما هو خنق، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم في الذبح وكذلك استخدام السن. جميل. وهذه كلها لإراحة الذبيحة من الألم وراحتها، والشيء الثاني وأنهار الدم التي تخرج منها.
1: جميل جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك وأن يجزي لك الأجر المثوبة.
2: اللهم آمين لنا وللمسلمين أجمعين. حياك الله.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
2: لا شكرا. حياك الله.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة لبرنامج في ملكوت الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ملكوت الله. في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: من آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعا.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الإسلام في إظهار الفرح، كيف جاءت الشريعة الإسلامية بالفرح، وكيف اعتنت أيضا بهذا الأمر الجبلي الفطري الذي يكون في حياة الإنسان. دعه يكون مدخل لحديثنا دكتور في هذه الحلقة، وهو عن اعتناء الشريعة الإسلامية بالفرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يظن بعض الناس أن الإنسان إذا التزم الإسلام وكان متدينا على مقتضى هذا الدين أنه يكون متجهم الوجه، عابس مقطب الجبين، عابس المحيا، لا يفرح ولا يظهر الفرح على من حوله، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فالإسلام يطلب من الإنسان أن يفرح لكن بقيود، لأن هناك في بعض الآيات القرآنية قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرح بالباطل، هنا الفرح المنهي عنه إنما هو الفرح بالباطل، لكن الفرح بفضل الله تعالى والفرح بنعم الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أمر به، فقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإسلام أراد للإنسان أن يعيش حياته يعني حياة عادية فيها الفرح، فيها الجد، فيها يعني أن يعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها، لكن على مقتضى ما أمر الله وعلى مقتضى ما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالفرح في ديننا سمة من السمات ومظهر من المظاهر، لكنه لا يكون بالباطل ولا يكون بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، وإنما نفرح بفضل الله تعالى ونفرح برحمة الله تبارك وتعالى على وفق ما أراد الله تعالى. إذن فرحنا مضبوط في الإسلام، لنا أن نفرح، لنا أن نسعد، لنا أن نعيش حياة طيبة، ولكن في إطار ما شرع الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
2: جميل. دكتور، نريد أن نتحدث عن يعني أبرز سمة أوجدها الإسلام من شعائر الإسلام ومن شرائعه، وهي في قضية الاعتناء بالفرح.
3: الحقيقة نحن ممكن أن نقول بأن أسمى مظاهر، أبرز مظاهر الفرح هي الأعياد، لكن أنا أريد أن أقتبس ولو يعني إنجازا للاقتباس. نحن نصلي في على مدار الأسبوع، ثم يأتي نهاية الأسبوع عندنا صلاة الجمعة، هذا الاجتماع هو تعبير عن فرحتنا بالعبادة، قد لا يكون ذلك التعبير الحقيقي الذي يكون في العيد، ولكنه أيضا ألا يفرح الإنسان باجتماع المسلمين وهذه الشعيرة العظيمة التي يقيمها الناس ويحضرون أمام خطيب واحد وأمام إمام واحد، ثم يلتقون، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يسعدون بذلك اليوم الذي تستجاب فيه الدعوة. لا شك أن أبرز مظاهر الفرح هو الأعياد، والأعياد الحقيقة ليست ترفا يعني يجعله الإسلام بأنه أنت عيد براحتك، يعني تريد تدخل في العيد عيد، ما تريد لا،
2: لا
3: أبدا. العيد كما أن كما أن العبادة فريضة، صوم رمضان، وهنا كما ذكرت بعد العبادة عندنا عيدان لا ثالث لهما في الإسلام، العيد الأول بعد فريضة الصيام، والعيد الثاني بعد فريضة الحج، وكلاهما ركنان من أركان الإسلام، كلاهما ركن من أركان الإسلام.
2: وجعل الفرح في العيد شعيرة من شعائر الإسلام.
3: هي شعيرة وشريعة وفريضة.
2: كيف مأمور الإنسان بالفرح؟ إيش
3: كيف شعيرة؟ الشعيرة يجب إظهارها، ولذلك تخرج النساء والأطفال وتخرج الحيض ويخرج الصغار ويخرج الكبار، تحيا صلاة العيد. السنة فيها أن تحيا خارج الجوامع لتظهر الفرحة وتظهر الشعيرة. هذا واحد. شريعة، من الذي فرض، من الذي أتى بهذه الشريعة؟ إنه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهي كذلك فريضة. كيف هي فريضة؟ أنت تعلم ما حكم الصيام في يوم العيد؟ حرام. لماذا الصيام في يوم العيد حرام؟ قالوا لأن الصائم يعرض عن ضيافة الرحمن. يعرض عن إيه؟ عن ضيافة الرحمن. لذلك حرم الإسلام عليه أن يصوم يوم العيد. وعلى ذلك فالفرح في العيد، وأن تكون في العيد فرحا مفطرا تتنعم بنعم الله تبارك وتعالى بعد عبادة قد تظهر أنها شاقة وفيها مشقة، ولكن مشقة محتملة. هذه فرحة عظيمة أوجبها الله تبارك وتعالى وجعلها شريعة وجعلها شعيرة وجعلها فريضة. ولذلك لا اختيار لك في أن تعيش العيد أو لا تعيشه، أن تعيش العيد أو لا تعيشه، وإنما هو فرض من الله تبارك وتعالى.
2: جميل دكتور. يعني أيضا نقطة مهمة، عندما نتحدث عن أن إظهار الفرح في الشريعة الإسلامية هو شعيرة ينبغي أن يظهرها الإنسان، هل يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى بإظهار الفرح في الأعياد وغيرها من المناسبات التي ينبغي أن يفرح فيها؟
3: التعبد بهذه الشعيرة والشريعة والفريضة حاصل، لأن الذي فرض الصوم والذي فرض الحج هو الذي فرض العيد. وعلى ذلك فنحن نقول العيد ليس خروجا من التكليف، بل هو امتداد للتكليف. فأنا أصوم في رمضان بأمر الله، وأنا أفرح بالعيد بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يفهمون أن العيد خروج عن الانضباط بالآداب الإسلامية، خروج عن التزام أمر الله واجتناب نهيه، يخطئون ولا يعطون العيد حقه، ويظنون أن العيد خروج من التكليف إلى لا تكليف، وهذا الكلام غير صحيح. بل العيد يعني امتداد للتكليف. فالذي فرض الصيام هو الذي فرض أن نعيش العيد بجميع تفاصيله، وأن ندخل السرور على النساء والأطفال وعلى الكبار وعلى الصغار، وأن نظهر العيد بصفته شعيرة، ليس للصائم فقط وليس للحجاج فقط، وإنما لجميع، لعموم المسلمين، لعموم إيه؟ المسلمين. ولذلك هو لا يختص بالصائمين فقط، لأن يقول لي واحد ما يختص بالصائمين؟ نعم، هناك مرضى لم يصوموا، وهناك مسافرون ربما لم يصوموا، وهناك أطفال ربما لم يصوموا. وعلى ذلك فلو قلنا بأن العيد للصائمين فللحجاج فقط، لو وجدنا أن العيد ضيق جدا. لكن العيد هو لجميع المسلمين ولعمومهم، وهو فريضة شرعية كما هو فرحة، وهو كذلك يعني كأنك تتوج به العبادة، تفرح بفضل الله في أن الله وفقك إلى صيام رمضان، وأن الله وفقك إلى أداء فريضة الحج.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده نكمل الحديث إن شاء الله، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك وحي الله المستمعين الكرام.
2: دكتور، هل بقي شيء في إظهار الفرح بعد العبادة؟
3: لا شك أن هناك أشياء باقية، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. لكن نحن ننبه،
2: نحن نحاول دكتور في كل هذه الحلقات فقط أن نشير إشارات
3: الوقت أن نشير إشارات، لكن نقول بأن العيد انتقال بالمؤمنين من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بالتوفيق. هذا مفهوم يعني أن يكون حاضرا في أذهان الناس. فإذا كنت أنا قد خرجت من عبادة وأنا الآن أفرح بالعبادة، أحترم العبادة التي خرجت منها ولا ما أحترمها؟
2: بلى.
3: أي، ولذلك نحن نستطيع أن نعيش الفرحة بالأكل، بالشرب، باجتماع الأهل، بزيارة الأقارب، بصلة الأرحام، بالخروج إلى المتنفسات والمتنزهات، بالخروج إلى الأرض الواسعة الفسيحة، أشياء كثيرة من مظاهر الفرح. ولذلك ما لا نحتاج إلى أن نوقع أنفسنا في الحرج الشرعي وأن نفسد يعني عبادتنا التي خرجنا منها ونحن نفرح بها نفسد، يعني كأننا نقول ما مضى لا فائدة منه. لأن العبادة إذا لم تورثنا التقوى وإذا لم تورثنا التزام أمر الله تعالى والتزام أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا فائدة منها. ولذلك نقول العيد أو العيدان، عيد الفطر وعيد رمضان، إنما هو خروج من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بتوفيق الله تعالى في أداء هاتين الفريضتين وهذين الركنين.
2: جميل دكتور، هل هناك يعني مظاهر للفرح في غير العيدين جاءت بها الشريعة الإسلامية؟
3: لا شك أن حياة الإنسان تكاد تكون محوطة بالفرح. حياة الإنسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله على الإنسان على طول حياته، ورحمة الله بالإنسان تحيط به من كل جانب. ولذلك الإنسان هو في حالة فرح فقط، فرح ليس عيد. فرح ليس عيد. الإسلام لم يطلب من الإنسان أن يعيش كما قلت لك يعني في حالة غم وهم ونكد وتعب. وما الإيمان بالقضاء والقدر إلا لإخراج الإنسان من الهم والغم والنكد والتعب إلى رحابة الرضا. والرضا جنة في القلب لا يدركها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انظر إلى الحياة من حولك شيخ وائل، أنت الآن تبدأ حياتك وأنت صغير عندما تولد، فيفرحون بولادتك ويقيمون لك عقيقة حين حلق الرأس، هذا فرح. طيب سيذبحون ذبيحة ليأكلوها ولا ليوزعها الفقراء والمساكين ويجمعون الناس لها، هذا فرح. طيب بعد ذلك المرأة التي جاءت بهذا المولود شرع الإسلام لها وليمة، هل تلك الوليمة تسمى عند يعني سلامة الولادة تسمى خرس، وهذا فرح. يجتمع الناس فرحانين أن هذه المرأة نجاها الله من الموت، لأن النفاس يمكن أن يودي بحياة المرأة. الإنسان في حياته يبني البيت، فشرع الإسلام لهذا الإنسان الذي أتم الله عليه نعمة السكن الذي يقيه من الحر والبرد ويسعد فيه وهو من السعادة، من السعادة البيت الواسع، شرع له وليمة اسمها وكيرة. كذلك الإنسان يتزوج، كذلك الإنسان يتزوج
2: مأمور بالزواج بإقامة الوليمة.
3: قال أولم ولو بشاه، وشرع له وليمة يعني طعام وذبح وشيء يسمى الوليمة. كذلك نحن نعيش في حياتنا بين اجتماع وافتراق، بين اجتماع وافتراق. فعندما يقدم قادم، عندما يقدم قادم نذبح له ونفرح بقدومه ونقيم أيضا ما يسمى بالنقيعة. المولود هذا الذي جاء يحتاج إلى ختان، والختان من سنن الفطرة، فنصنع له عقيقة. عند ختم القرآن العلماء ذكروا يسمونها حذاق،
2: حذاق
3: للصبي يشجع باب التشجيع يعني. وأي فرحة أعظم، وأي فرحة أعظم من أن يعني يختم ولدك القرآن. الضيف نصنع له قرن، إذا جاء ضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عند الاجتماع بلا سبب، يعني الـ الـ الـ الإكرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تقول. كذلك حتى يعني في جميع الحياة نجد أنها مليئة بالأفراح، نجد أنها مليئة بالأفراح. الآن حياتنا أيضا الآن انضاف إلى أفراحنا، لكن ليس على سبيل العيد، انضاف إلى أفراحنا ذكريات نقيمها وأحيانا سنوية، انضاف إلى أفراحنا الآن النجاح. فيما مضى كان الإنسان يقرأ ويستمر في التعليم إلى ما شاء الله، ولا يلتفت الناس متى أنهى دراسته ولا متى بدأ. لكن الآن عندنا مراحل تعليمية، وعندنا سنوات دراسية، نفرح. ما المانع أن نشجع أبناءنا وأن نجعل لهم فرحا، ويكون ذلك الفرح عبارة عن تشجيع، وأن نعطيهم الأموال وأن نعطيهم الفسح وأن نعطيه ونظهر الفرحة بما أحققوا وما أنجزوا. ولذلك الإسلام مليء بالأفراح، مليء بالأفراح. وعادة تجد هذه الأفراح، أما العيدان فبعد العبادات، أما العيدان فبعد العبادات.
2: وال وال وال وال والعيدان تقتضي عبادة في حد ذاتها،
3: وهي عبادة
2: تقتضي صلاة،
3: للتكليف
2: تقتضي صلاة أيضا
3: فيها. صلاة العيدين نعم، وهي اجتماع، وهذا الاجتماع يحقق الفرحة. وبقية الأفراح عند حصول النعم، بقية الأفراح عند حصول النعم. سيقول بعضنا طيب أنا عندما أقوم برمضان والحج هو نعمة، هو نعمة، ولكن اختص بهذه التسمية، اختص بهذه التسمية كونهما عيدين وأيضا فريضتان وركنان من أركان الإسلام. نعم.
2: جميل دكتور، يعني يظهر من كل هذه الأمور التي يظهر فيها جانب الفرح أن الشريعة الإسلامية لم تغفل هذا الجانب، ولم تجعل الإنسان يعيش دائما في ضيق وفي ضنك وفي تعب وفي جهد، إنما فرضت عليه مواسم يفرح فيها وأوقات يفرح فيها، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا لم تغفل جوانب حياته كلها. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها قبل قليل، هذه تكون في حياة الإنسان عموما، لم تغفل هذه الجوانب في قضية إظهار الفرح، ويجب عليه في بعضها مثل قضية إكرام الضيف وغيره، ويجب عليه أن يظهر هذه الشعيرة، ويجب عليه أن يظهر هذا الفرح وهذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان عادة في حياته.
3: بل ورد قوله صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، هذه فرحة فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالإسلام الحقيقة هو دين التوازن، هو دين التوازن بين الروح والجسد. ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية إلا إذا كان يعيش فطرته البشرية التي خلقه الله عليها. الإنسان عندما يكبت نفسه فلا يعبر عن أفراحه كما أراد الله، ولا يعيش حياته على مفق ما أراد الله تبارك وتعالى، فإنه يعني يحصل عنده نوع من الانحراف ونوع من الملل. ولكن الإسلام، أنت تصور الآن عندما تكون في رمضان وأنت صائم من الصباح إلى المساء، أتم الله عليك نعمة صيام يوم، ثم بعد انقطاع عن الأكل والشرب وتحريم لهما مع أنهما حلال، أباح الله لك أن تأكل وأن تشرب. الإسلام سماها فرحة، الإسلام سماها إيه؟ فرحة، وهي فعلا فرحة. وأنت تفرح الآن لأنك خرجت من التكليف إلى الإذن، من التكليف إلى الإذن، لأن الفطر أيضا تكليف، ولكن أذن الله لك إيه؟ يعني من الإلزام بالصيام والكف عن الشراب والطعام
2: إلى الإلزام بالفطر،
3: إلى الإلزام بالفطر، ولكن الإذن فيه والإلزام به أيضا، لكن هناك حرمان وهنا إيه؟ إطعام. فتفرح، وكذلك تفرح عند لقائه، عند لقاء ربك. ولذلك المؤمن هو فرح في الدنيا وهو فرح في الآخرة، عندما يلقى ربه يفرح ويحب لقاء الله، لأنه مستعد للقاء الله عز وجل. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وإنما تحب لقاء الله تفرح بلقائه ولا ما تفرح؟
2: تفرح
3: نعم. ولذلك المسلم في جميع حياته محوط بالفرح، محوط بالفرح بعد إقامة العبادات، محوط بالفرح عند حصول النعم، ومحوط بالفرح عند لقاء ربه على ما نفذ من أمره وما اجتنب من نهيه في حياته.
2: جميل دكتور، هذا أيضا من المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، لأنها لم تغفل هذا الجانب الإنساني الذي يكون في حياة الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع ولا ينفك عن مثل هذا الشعور الذي يكون شعورا إنسانيا في كثير من الأحيان. لذلك الشريعة لم تمنع مثل هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان في حياته من إظهار الفرح في مواطن عديدة، بل مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها دعت إلى هذا الفرح وإلى هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان، وجعلته شعيرة وجعلت الإنسان مأمورا به في مواضع ومندوبا إليه في مواضع عديدة مثل ما ذكرناها قبل قليل.
3: صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح عندما قدم جعفر، قال لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، يعني اجتمعت فرحتان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فرح أن الله فتح عليه خيبر، وفرح أن الله جمع شمله بابن عمه جعفر. فالفرح يعني موجود، وما ورد في القرآن من النهي وذم الفرح إنما هو الفرح بالباطل. قال بل هم قوم فرحون، إنما يفرحون بالباطل، يفرحون بغير شريعة الله، لكن الفرح بالنعمة، الفرح بالاجتماع، الفرح بالخير، الفرح بالإنجاز، الفرح يعني الآن واحد أنجز وناقش رسالة مجلس يفرح ولا ما يفرح، سأل الدكتوراه يفرح ولا ما يفرح، أنجز كتابا وألفه يفرح ولا ما يفرح، نجح في تربية أبنائه، نجح في التزام أمر ربه. بل أنا أقول للأزواج الذين يحسنون مع زوجاتهم، ينبغي أن تفرحوا أن الله وفقكم في حين لم يوفق غيركم إلى إكرام الزوجات، وحقق لكم الكرامة، قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. شوف، الإنسان يستطيع أن يفرح في كل لحظات حياته، بل يستطيع أن يفرح بعد أداء كل صلاة، يستطيع أن يفرح بعد صلة كل رحم، يستطيع أن يفرح بعد إعطاء كل فقير، يستطيع أن يفرح بعد كل صيام، سواء كان صياما واجبا أم كان صياما مندوبا، يستطيع أن يفرح بعد ضبط نفسه في المواقف الصعبة، حين بعض المواقف تستدعي غضبا وتستدعي موقفا وتستدعي يعني نزقا، ولكنه استطاع أن يلتزم أمر الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يفرح. يستطيع الإنسان أن يعيش حياته كلها، يستطيع الإنسان وهو ينظر إلى نفسه وهو في بيته آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، افرح. ما الفرق بيني وبين الغني في مثل هذه الأمور؟ نجتمع، وبعض الناس يموت وخزائنه ملأة والتراب يملأ الآفاق ولم يستفيد شيئا. عندما تصنع أثرا باقيا بعدك، قال وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وفي رواية لمن روى، ولذلك تنفق الأموال في استبقاء الذكر الحسن. إذا يفرح الإنسان، بعض الناس يبني مسجد
2: يبقى ذكره
3: ويبقى أثره ويبقى أجره، والعلماء يقولون الإنسان وجود وأثر، فإذا ذهب وجوده بقي أثره. رأيت بعض الناس في هذا الأسبوع وقد وفق لبناء جامع، والرجل يعني لسانه لا تفتى أن تقول هذا من توفيق الله. فأنا قلت له صحيح من توفيق الله، لكن الحمد لله أهنئك بهذا. قال لي يا ابني، هكذا يقول يا ابني، كثير من الناس عندهم من الأموال ما لا يحصيها يعني عاد، ولكن ما وفقوا وماتوا أموالهم ما زالت كما هي، ولم يصنع لهم ورثتهم شيئا. فالرجل يشعر بفضل الله فرحان، العتيق
4: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: Ömer!
1: الحمد لله.

والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق.

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: شجاعته صلى الله عليه وسلم كانت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل ومحط النظر، حيث كان يتصدر المواقف والمصاعب بقلب ثابت وإيمان راسخ، وقد فرت منه جيوش الأعداء وقادة الكفر في كثير من المواجهات، مع أنهم يفوقونه في العتاد والعدة. وقد فزع الناس يوما من صوت راعهم بإحدى نواحي المدينة، فخرجوا باتجاهه، وبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس بدون سرج رافعا سيفه، وقد سبقهم إلى شرف المدينة يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. متفق عليه. سأل رجل البراء رضي الله عنه: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال البراء: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، ولكن الناس تلقتهم هوازن بالنبل فانهزموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على العدو بوجهه على بغلته البيضاء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. متفق عليه. ففي حومة الوغى وقد انكشف عنه الجيش يركض صلى الله عليه وسلم بغلته التي لا تصلح لكر ولا فر باتجاه العدو، وينادي باسمه في وجوه أعدائه المتربصين به، وهذا غاية ما يكون من الإقدام والبسالة. قال علي رضي الله عنه، وكان من أشجع الصحابة: كنا إذا اشتد البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أشهد أن
0: محمد رسول. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به. رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه البخاري ومسلم. والغرض ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حايش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أحمد وأبو داود. تدئبه تتعبه بكثرة العمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره، ورواه أحمد من حديث جابر، فزاد في آخره: فوجبت لها النار بذلك. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه،
إلا أنه قال قد لحق ظهره. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أمن خلق السماوات والأرض

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل،
4: إنهما يجمعان الحجارة لبناء البيت الحرام.
5: إنهما يشرعان في بناء البيت.
3: هذا إسماعيل البار بأبيه يناوله الحجارة، وإبراهيم يبني.
5: ها قد أصبح البناء عالياً مرتفعاً.
4: انظروا، هذا إسماعيل يأتي بحجر كبير ويضعه تحت أقدام نبي الله إبراهيم ليكمل البناء.
6: يا قوم، ها قد أتم نبي الله إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة.

0: أوحى الله إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد الكعبة، فنهض إبراهيم عليه السلام من فوره ملبيا نداء ربه سبحانه وتعالى، وسافر من بلاد الشام إلى مكة المكرمة، حيث لقي هناك ولده إسماعيل عليه السلام، فسلم عليه وقال له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال إسماعيل: وأعينك. قال إبراهيم: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فقام إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل يجمعان الأحجار لبناء البيت الحرام، ممتثلين أمر الله تعالى بتطهير البيت من كل ما لا يليق ببيوت الله، وتهيئته لاستقبال الطائفين به والعاكفين فيه والمؤدين للصلاة بداخله.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. رواه البخاري. وقال ابن عمر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصمود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في اختيار الألفاظ المناسبة لسياق الآيات الواردة فيه، ومن ذلك مراعاة القرآن الكريم معنى كلمة الحدود واستعمال لفظ النهي المناسب للسياق الواردة فيه. فالحدود تطلق في القرآن الكريم على أمرين اثنين: تطلق على المحرمات التي يجب اجتنابها والابتعاد عنها، ويحرم الاقتراب منها. لذا قال الله تعالى بعدما نهى المعتكف عن مباشرة النساء: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فمجرد المباشرة حرمها الله تعالى على المعتكف، لذلك قال بعدها: فلا تقربوها. وتطلق الحدود أيضا على المباحات حتى لا يتجاوزها العباد، قال تعالى متحدثا عما يباح للمطلق في الطلاق ولا يتعداه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالمباح يجوز فعله بشرط ألا يتجاوز العبد الحد فيه فيقع فيما نهى الله عز وجل عنه، لذلك قال بعدها: فلا تعتدوها. فاستعمل القرآن الكريم النهي عن الاقتراب مع الحدود إن كانت بمعنى المحرمات، واستعمل النهي عن الاعتداء مع الحدود إن كانت بمعنى المباحات. بديع البيان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعاً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. وعن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنح، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولقد

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فترضى.

أنا

فأما اليتيم فلا تقهر.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

نشرح لك صدرك.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام. في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن أحكام أيام التشريق. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق، وهو قول الجمهور. فالأيام المعدودات أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم النحر، أي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. وسميت أيام التشريق لأنهم كما قال قتادة رحمه الله يشرقون لحوم ضحاياهم، أي يقددونها وينشرونها، وهذا من وسائل حفظ اللحم وبقائه والاستفادة منه مدة أطول، وقيل في تسميتها غير ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، يكبر في تلك الأيام جميعا. وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي أي التشريق مع الرجال في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فأيام التشريق أولها اليوم 11 هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، أولها يوم القر. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى. وشرف أيام التشريق مستمعي الكرام وفضلها ثابت بالنص، فيها تقع بقية أعمال الحج من الرمي والمبيت والطواف. ومما ينبه عليه هنا عدم التكلف في حصى الجمار، وهذا موطن مهم ينبغي أن يقف عنده الحاج، سواء في لقط الحصى أو في طريقة الرمي. فقد قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنه غداة جمع، يعني مزدلفة: هلما ألقط لي فلقطت له، قال: حصيات من حصى الخذف، يعني صغارا، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ولخطورة الغلو في الدين نقف عنده تحذيرا وتذكيرا، فقد أكمل الله جل وعلا لنا الدين وأتم علينا النعمة، فنعمة الله تعالى تامة ومنته عامة على خلقه. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، فدل على كل خير ونهى عن كل شر. وإن من أخطر الأمور ضررا على المرء في دينه ودنياه الغلو في الدين. وما دخل النقص على الناس في العقائد والشرائع والأخلاق إلا من الزيادة وتعدي القدر المأمور به. وباعث الزيادة الهوى والشيطان، فالزيادة أحد مداخل الشيطان على الإنسان. والحياة مستمعي الكرام لا تستقيم إلا بالاعتدال وسلوك القصد في جميع الأمور. والآيات والأحاديث كثيرة جدا في النهي عن الغلو وتعدي الحدود والإسراف، فمدار الدين على الاقتصاد والاعتصام بالسنة، وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، من مثل قوله جل وعلا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقوله جل وعلا واقصد في مشيك، وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، إلى غير ذلك من الآيات. ومن الأحاديث أيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون وهم المتشددون في غير موضع التشديد. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام وأسألك القصد في الفقر والغنى، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، وهديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي وأحسنه، هو الغاية في الاعتدال والتوسط. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أيضا أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فما أعظم هذا الدين مستمعي الكرام، وما أتمه وأكمله وأيسره. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ومعنى الحديث استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون منها، فلا يسوغ لأحد أن يجتهد في الزيادة بقصد الخير أو الإحسان. فمن يصلي نفلا فهو على خير، ولكن بالقدر الذي لا يشق به على نفسه أو يضر نفسه بصلاته. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ولذلك مستمعي الكرام، فإن الخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشر كل الشر في نبذ سنته وهديه ومخالفتها، ولا سيما في هذه الأزمنة التي طال فيها بعد الناس عن هديه، وهو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. والرمي للجمرات الثلاث مستمعي الكرام في أيام التشريق يكون برميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصات، يرمي الأولى ثم يتقدم قليلا ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، ومثل ذلك في الوسطى الجمرة الثانية يتقدم بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، ثم يرمي الجمرة الثالثة ويمضي ولا يدعو بعدها. اللهم إنا نسألك القصد واتباع السنة، ونعوذ بك من الزيغ ومن منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعاً.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة الأعراف.

0: كانت هذه التلاوة السابقة بصوت القارئ محمد السيد ضيف مما تيسر من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعا.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل، من سورة الدخان حتى سورة الحجرات.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى والذين كفروا عما أنذروا

أم لهم شرك في السماوات

الله شيئا. هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأحقاف.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه مسلم. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي 2. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب في بيته، و2 بعد العشاء في بيته، و2 قبل صلاة الصبح. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون 2 قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. متفق عليه. قوله يبتدرون السواري أي يتسارعون إليها. عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. رواه الترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. رواه البخاري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الشورى والزخرف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.